منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها وبحبك انا بحبك.

حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي، ويا عيون عند الناس

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
2: ب 12 أيلول 12

0: حظك على الهواء.
1: تشهد الخريطة الفلكية اليوم حركة مميزة للأجرام السماوية، حيث تشرق الشمس برفقة عطارد في برج العذراء لترفع من مستويات التركيز والتفكير المنطقي، بينما يمنحنا اقتران القمر والمشتري في برج الأسد طاقة من التفاؤل والحماس. في المقابل، تذكرنا الكواكب المتراجعة بأهمية التمهل وإعادة تقييم القرارات قبل اتخاذ الخطوات القادمة. إليكم تفاصيل توقعات الأبراج لهذا اليوم. الحمل. وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يدعوك للتأني وتجنب القرارات العشوائية. استغل الوقت لمراجعة مخططاتك وإعادة ترتيب أوراقك بثبات. الثور. كيرون في بداية برجك يسلط الضوء على أهمية الاستشفاء وتطوير الثقة بالنفس. يوم مناسب جداً للراحة والعناية بصحتك الجسدية والنفسية. الجوزاء. تواجد أورانوس في برجك يشعل لديك الأفكار المبتكرة والرغبة في التجديد. استمع لإلهامك ولكن ابتعد عن التسرع في المسائل المالية. السرطان. المريخ في برجك يمنحك طاقة وشجاعة عالية لإنجاز مهامك المعلقة، لكن انتبه من حدة الانفعال أو افتعال المواجهات مع المحيطين بك. الأسد. تقترن طاقات القمر والمشتري والعقدة الجنوبية في برجك، مما يمنحك حضوراً ساحراً وتفاؤلاً. استغل هذه الطاقة للتخلي عن العادات القديمة والتألق من جديد. العذراء. اجتماع الشمس وعطارد في برجك يمنحك ذكاءً حاداً وتركيزاً استثنائياً. الوقت مثالي للتخطيط وحل المشاكل المعقدة والتواصل بفعالية. الميزان. تواجد الزهرة في أواخر برجك يضفي عليك جاذبية وحساً دبلوماسياً، فرصة ممتازة لتعزيز روابطك العاطفية وإصلاح العلاقات. العقرب. تتأثر بالطاقات المقابلة من الأبراج الأخرى، مما يدعوك للحفاظ على هدوئك وتجنب المخاطرات المالية والابتعاد عن التوتر غير المبرر. القوس. الليلث في برجك يحفز رغبتك في التمرد والاستقلالية. وجه هذه الطاقة نحو كسب المعرفة والبحث بدلاً من الاندفاع. الجدي. بلوتو المتراجع على حدود برجك يدعوك لإعادة هيكلة أمورك المهنية والمادية والتركيز على الأهداف طويلة الأجل بكل حكمة. الدلو. بلوتو والعقدة الشمالية المتراجعة في برجك يدفعانك نحو التطور والتغيير. وقت مناسب للتفكير خارج الصندوق وبناء خطط مستقبلية صلبة. الحوت. تأثرك بتراجع الكواكب في البرج المجاور يطلب منك التمسك بالواقعية. تجنب الأوهام وركز على الحقائق الملموسة والخطوات العملية.
0: حظك على الهواء.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: كابوريتا كابوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: كابوريتا كابوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبالدول المجاورة بكل أنحاء العالم فيكم تسمعونا اللايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 9 أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة. فترتنا بلشت هلأ ومستمرة إلى ما بعد بعد بعد الساعة 10 إذا كان اضطر الأمر، لحتى نواكب تحركات العسكريين والمدنيين الغاضبين واللي بلشوا يقطعوا الطرقات ابتداء من المساء امبارح بوسط بيروت. هذا ما يحدث في وطني لبنان. أكيد نحن منبر حر لكل المظلوميات، كل الأشخاص اللي ما عندهم أشياء ضرورية بوسط بيروت، بمنطقة الصيفي، محيط المجلس النيابي، محيط المجلس الوزاري، القصر الحكومي بوسط بيروت، أجلوا لأنه بطبيعة الحال رح يصير في عجقة سير ولبكة تلبك بمعدة السير. الله يساعدنا بوطننا لبنان، الله يساعد المتقاعدين عسكريين ومدنيين واللي بالخدمة الفعلية عسكريين ومدنيين، والله يساعد هالعهد الجديد على اللي صار ما لحق بلش، وأمال واعدة ونحن وياه إيد بإيد وبدنا نعمل إنجازات كتيرة، إلا وإجت حرب التدمير الثانية بعد سنتين ونص من حرب التدمير الأولى. هيدولي من عدل حروب التدميرية اللي قبل قبل وما قبل قبل وما بعد بعد حيفا وبعد بعد غزة وبعد بعد مساندة إيران دمر وطن لبنان. كان في فساد أكيد مستشري وإفلاس، وجا الدمار الشامل بعدين على يد عملاء إيران الضالين. فالله يساعد العهد الجديد. انتبهوا يا عسكريين ويا مدنيين، هالحكومة وهالعهد الجديد منطقيا ما بيتحملوا مسؤولية الانهيار وما بيتحملوا مسؤولية الدمار. إجا مين دمر لبنان، وقبل منهم إجا مين سيارهم للي دمروا لبنان لسنوات طويلة من 1990 لمن سنة ونص، سايروا وعملوا صفقات من تحت الطاولة إنه أنتوا اشتغلوا عسكر ونحن بنشتغل مدنيين، وسرقوا خزينة الدولة وعملوا السبعة ودمتها. فمن هالمنطلق خلينا من منبرنا الحر، هالمنبر الحر المفتوح لألكن ولأصواتكن العالية ابتداء من هاللحظة 03-444-037، بتمنى عليكن نكون موضوعيين، نعمل هجوم على اللي سبقوا هالعهد هيدا، لأنه مثل ما قلت لكم هالحكومة وهالعهد ما بيتحملوا المسؤولية. بيتحمل المسؤولية اللي دمر لبنان حاليا واللي دمر لبنان سابقا واللي سرق لبنان سابقا، وبعض منهم بعضهم بالسلطة، سرقين، نهابين، تجار الهيكل والكتبة والفريسيين والعشارين. يلا قولوا الله على كلنا. مثل ما قلنا ابتداء من هاللحظة 03-444-037 خبرونا من وين بلشت عجقات السير هلأ، خبرونا رأيكم أكيد، وهذا أهم، رأيكم الوطني بكل شيء عم بيصير، والهوى مفتوح للرأي والرأي الآخر. قولوا الله. مثل ما قلنا لكن رح نمدد الفترة إذا اضطر الأمر إلى ما بعد الساعة 10 لمراقبة ومواكبة التطورات، وهوينا مفتوح لألكم وقلبنا مفتوح بكل محبة لألكن. خلينا نبلش بأغنية من الزمن الجميل، سانتا إزميرالدا، You're My Everything.

0: You're my everything. Yes. Santa Esmeralda. صوتك عالي جبل لبنان، هيدا الزمن الجميل اللي منحن له، بدنا نضل رايقين وبرواق بدنا نتداول امورنا رغم العاصفه هلا على الارض. مثل ما قلنا مواكبين كل الامور، اذا اضطر الامر نمدد بعد الساعه 10، وما بعد الساعه 10 رح نضل معكم العسكر والمدنيين المعترضين على اشياء كثيره، ولكن نرجع منقلكن البوصلة الصحيحة هي عند اللي دمروا لبنان واللي سرقوا لبنان، مش على هيدا العهد رئاسة للجمهورية وحكومة. هالعهد عم يدفع ثمن غالي معكن يا لبنانية، مش دفاعا ولكن واقعية ومنطقية. إذا حدا أكيد عنده غير رأي أهلا وسهلا فيكن. 03-444-037 أول رسالة صوتية. يا هلا
1: أستاذ جوني، سعد صباحك ونهارك مبارك يا رب. السيارة يلي عم تشتغل نمرة بايضة وعليها نمرة مكتب وعليها سنيكرز عجنابة، بعتلك إياها مش 10 أيام بعدها عم تحزك رايحة جاية وما في منه نوى، بعد العربية عم تشتغل عادي دق الماي ماي ما شفنا نتيجة يا أستاذ جوني.
0: يا حبيب قلبي
1: يسعد صباحك يا رب.
0: بنزل أنا بضربه يعني، عم نبلغ القوى الأمنية يا حبيب القلب، شو بدنا نعمل؟ بس يوقف دمار لبنان بيصير في تنفيذ أفعل، وإذا كانك يأسان صلي بإيدك عوجك أو بسمل وحمدل وقول الله لا يوفقنا. آخ يا بلدي لبنان، لو بصر لي يعني انتبه، أنا بنقهر، مش مقهور منك، مقهور عنك وعن كل شخص منكن. والله العظيم لو بصر لي أنا أنزل بإيدي القطن من رقابن ومن دينيون وخلي دينته تصير حمرة مثل دينة مثل دريار القرد، ما بقصر فيهم. بس شو بدي أعمل، عم نبلغ. اللهم إني بلغت وكل يوم عم نبلغ وفي نتائج عم نخدها. انتبهوا يعني مش انه الامر ما يقوس منه، لا، قوى الامن الداخلي عم تلحقون. هلا مثلا اذا مكتب خاص وعم بيشغل سياره هذا بيبقى قطبه مخفيه اكثر، بس خلينا نخلص من السيارات المزوره والمكرره والارقام المزوره والمكرره على سيارات كثيره وباصات كثيره واللي خصوصي وحاطط بكل لائحه على التابلو او على سطح السياره شاري التاكسي وهو لوحة خصوصية. الله لا يوفقهم. عم قلك والله العظيم إذا الدولة بتسلمني، إذا رئاسة الجمهورية بتعطيني كتيبة صغيرة من الحرس الجمهوري لحتى نفذ القانون بوطننا لبنان، والله العظيم من دينيون بسحبهم من السيارة، من دينيون، من قلب السيارة، من الإزاز السيارة بنزل بسحبه من ديني اللي حاطط شارة تاكسي وعم يشتغل بطريقة غير شرعية على لوحة بيضة خصوصي، أو اللي عنده نمرة مزورة أو مكررة، أو اللي مش حاطط كاسك على راسه، خاصة العسكريين، خاصة العسكريين اللي مش حاطين كاسك على راسهم لحتى يحموا حالهم، عسكريين ومدنيين، هيدولي كمان شي بيقهر. نزلوا الحرس الجمهوري معي أو كتيبة من المكافحة من مديرية المخابرات، نزلوا طرقوا كفين وخلي يفل بلا الموتوسيكل، لأنه أساساً مش مسجلينها. طيب هلأ نحن منغض النظر عن عدم تسجيلها، بس يا عسكر لبنان حطوا كاسك على راسكن من كل الفئات العسكرية الشرعية، بتلاقيهم مهوشلين 90% و95% بلا كاسك على راسكن. يعني بنبسط لما بلاقي دركي أو عسكري بالجيش أو كل القوى الأمنية حاطت كاسك على راسه، بعيد بصير لاحقه هيك عم بتطلع فيه وبتأمله بلزي مثل كأنه إنسان عم بتطلع بحبيبته. يب فهيدي هي. وبنرجع منقول لكل الأشخاص، في عنا مؤسسة على كورنيش النهر، الأشرفية النهر، حد جسر سكة الحديد، سبويلر سنتر بتصرفكن. برسميلا، برجع بكرر، برسميلا جورج عين ملك صاحب سبويلر سنتر، لزينة السيارات ولكل مستلزمات الدراجات النارية، محلين مليانين كل المستلزمات للسيارات وزينة السيارات والدراجات النارية والأكسسوار بمنطقة النهر الأشرفية جسر السكة. بتصرفكن وبرس ميلا عسكرنا بشكل خاص، روحوا خدوها برس ميلا ورح تتفاجئوا كتير بالمحبة وأكتر وأكتر لألكن من حبيبنا جورج عين ملك صاحب سبويلر سنتر وفريق عمله. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحك. رقم اللي منتهي ب957 دكتور غسان نمار، مستمعي جبل لبنان اسمعوا شو بعت لنا المستمع. بعض الناس مثل الغبار، بعض الناس مثل الغبار، عندما يختفون يكون يوما جميلا. نعم، اللهم لا تجعلنا غبارا في هذه الحياة الدنيا فنكون هباء منثورا. صوتك عالي جبل لبنان. لرويال أوتيل بيروت لمناسباتكم الحلوة، وأكيد تشجيعاً للسياحة اللبنانية ولحتى نكون نحن كتار بأعراسنا بمناسباتنا للشركات والمؤتمرات الصحفية والمؤتمرات السنوية والفصلية لكل الشركات، أهلا وسهلا فيكم. صالات لرويال أوتيل بيروت بتصرفكم، إضافة ل سويمينج بول للكوبليت والأشخاص اللي بيحبوا يروقوا أعصابهم ويكونوا مطلين على مدينة بيروت وعلى بحر بيروت الأزرق من لرويال أوتيل بيروت، أهلا وسهلا فيكن. بول سايد إسكيب سامر فايبز كوكتيل تايم at لرويال أوتيل بيروت. إضافة للباكج مهمة جداً، 3 أشهر فيكن تستفيدوا، أكتوبر نوفمبر ديسمبر، تشرين الثاني كانون الأول وتشرين الأول، 3 أشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر فيكن تستفيدوا من باكيج مهم جدا لأعراسكن بشكل خاص، ويدينجز 2026. كل احتفالاتكم بهالأعراس الحلوة بهالثلاث أشهر المقبلة أكتوبر نوفمبر وديسمبر تستفيدوا من باكيج رائع جدا للعرسان وللمعزيم، منهم 50% حسم على مستلزمات الصوت والإضاءة 50%. اتصلوا واسألوا واحجزوا لأعراسكم الحلوة تتهنوا. 04-555-185 لرويال أوتيل بيروت. وكل جمعة by the pool at le jardin du royal view panoramic على أضواء مدينة بيروت وأضواء الصيادين بالخليج المقابل لمدينة بيروت ولطبي، فيو بانوراميك سيتي لايتس جريت اتموسفير داين باي ذا بول. أجواء حلوة كتير وكونوا كتار، كونوا كوبلات وكونوا كتار، وخاصة كل ليلة جمعة at le jardin du royal. احجزوا 04-555-000 لرويال أوتيل بيروت، فخر للصناعة السياحية اللبنانية وللسياحة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. فترتنا ممددة مثل ما قلت لكم إلى ما بعد الساعة 10 إذا اضطر الأمر، مواكبة للتحركات الغاضبة، لأنه عم نشوف غضبهم من مبارح. بس يا شباب، يا شباب المتقاعدين والعسكر والمدنيين، ما تحرقوا دوليب الله يرضى عليكم. يعني بزرزع بدني لما بشوفكم واقفين حد دوليب محروق، طعوا الطريق بأجسادكم بالرمل بالدبش، عملوا اللي بدكم إياه هيك، بس إنه يعني بتضيفوا للبيئة التعبانة عنا بوطن لبنان كمان حريق دوليب، مش مأنوسة منكم أبدا قطعيا يا عسكرنا، خاصة المتقاعد. بريك ومنرجع، خليكم معنا وباقيين معكم اليوم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: شو في؟
4: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
4: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هذا الكره
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
4: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: عم حس إني غريبة.
7: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
6: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
7: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
6: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
7: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
6: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
7: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
6: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
8: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 خبرونا وينكم، اعطونا رأيكم باللي عم بيصير بعملية الغضب اليوم اللي ما بعرف لأمتين بدها تستمر واللي رح نواكبها إلى ما بعد الساعة 10 صباح اليوم حسب الظروف أكيد اللي تطورات بتفرضها. رسالة صوتية.
9: أستاذ جوني بونجورك، ساعة صباحك تسأل حضرتك. فعاليات النبطية قدمت عريضة طويلة عريضة لتدخل الجيش ودخول الجيش إلى المنطقة حماية للأهالي والسكان. طيب ماذا لو دخل الجيش ولم يتمكن من حصر السلاح وحجز، ويعني لو ما قدر جيب بارودي وما خلوه، شو نفعنا؟ فات الجيش دوريات وما خلوه وما عملوه وما سمحوا له وما في مجال، شو كون انتفعنا؟ كون دفعنا الثمن، حطينا العسكر كله وعذبناه على الفاضي ولا تغير شيء. نحن نطالب عندما يطلبوا بحصر السلاح تسليمه للجيش، وقتها لازم الجيش يفوت وياخذ ويستدب الامن. مش حكي. يسعد صباحك.
8: وصباحك سعيد. يسعد صباحكم جميعا. يلا عم نتابع. ومن صوتك عالي جبل لبنان عم نتابع مع موقع laptops.com كل القضايا اللي عم بتصير، بما انه المستمع هلا عم يحكي عن الجيش وقضية الجيش بجنوب لبنان وخاصة بالنبطية. بصدر الصفحة الأولى من laptops.com بتوجيه من الرئيس عون وقائد الجيش، الجيش يوسع انتشاره في النبطية. أشارت المعلومات إلى أنه بالتزامن مع الاتصالات المكثفة التي قادها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الأمريكيين، شهدت النبطية انتشاراً واسعاً للجيش اللبناني في خطوة جاءت بقرار من الرئيس عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بهدف تجنيب النبطية مصير عدد من مناطق الجنوب التي طولها الدمار. ومن المقرر أن يتوسع هذا الانتشار اليوم مع استخدام الجيش اللبناني مزيداً من التعزيزات بالتوازي مع عودة أجهزة الدولة إلى النبطي وجوارها في إطار خطة تهدف إلى تعزيز حضور الدولة اللبنانية وحماية المنطقة. الخبر ورد صباح اليوم على موقع laptox.com. تحية لناشرة موقع laptox والمديرة الزميلة كريستيان لجميل. الزميلة كريستيان لجميل كتبت مقالا بعنوان لا الإعلام ليس بخير. فيكن تقروا هالمقال بlaptox.com مما كتبته الزميلة كريستيان لجميل. وليس هذا حكما نطلقه من خارج المهنة ولا هجوما عليها، بل هو اعتراف مؤلم يصدر عن أشخاص لا يزالوا يؤمنون بأن الإعلام ضرورة وأنه قادر حين يكون حرا ونظيفا على حماية وطن ومواطن وحقيقة. لكن الحقيقة التي علينا قولها اليوم هي أن المهنة التي اعتادت أن تكشف أزمات الآخرين باتت عاجزة عن مواجهة أزمتها. لا الإعلام ليس بخير، بقلم ناشرة موقع laptox.com الزميلة كريستيان لجميل. تابعوا laptox ونحن كمان عم نتابع laptox على امتداد الفترة. خلينا نشوف آخر الأخبار بالشريط الإخباري بlaptox. عون يضغط عبر واشنطن لاحتواء التصعيد الإسرائيلي جنوباً. لقاء السفير الأمريكي في لبنان مع العلامة الخطيب في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. خلاف على سلاح حزب الله واتفاق على دور الدولة. السفارة الأمريكية في اليمن تعلن الحوثيون هم من بدأوا هذا الصراع. بكل الأحوال كمان تابعنا نحن laptox التصريح الرسمي السعودي اللي عم تقله للحوثي انت ركبت حصان أعلى من حصانك ومش رح تزمط معك بهالطريقة مع السعودية. الله يستركن من الغضب السعودي يا عملاء إيران في اليمن، ومن الغضب اللبناني يا عملاء إيران في لبنان وفي كل العالم. إذن هالعنوان ومختلف العناوين laptox.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع فيكن تزوروه وتطلعوا على كل القضايا. ومنهم بالفيديو في laptox الآتي أعظم: العسكريون المتقاعدون يقطعون ليلا الطرق في رياض الصلح وجوارها. نعم خلينا نستمع لفيديو موجود رصدناه نحن وموقع laptox.com. إذن العسكر قطعوا الطرقات امبارح بالليل. بكل الأحوال نحن وlaptox مثل ما قلنا عم نتابع كل هالقضايا هيدي على الهواء مباشرة من خلال تمديد الفترة إذا اضطر الأمر. laptox.com موقع إخباري لبناني. تحية لزملائنا وزميلاتنا، بعد شوي رح نقرأ مقالات كمان كتبوها زملاء وزميلات blaptox.com. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 مدام ريما كتبت لنا ونحن يا جوني عم نتابع معك. يلا عم نتابع سوا، هوينا مفتوح ورح يضل اليوم الهواء مفتوح لحتى نواكب قطع الطرقات. و بدي أوصفه بالغضب، فليكن غضب، ولكن غضبنا يا شباب من عسكريين ومدنيين، حتى المساعدين القضائيين انضموا اليوم للتحرك. غضبنا لازم ينصب على اللي حكمونا من 1990 لحديت من سنة ونص. هيدول اللي سرقونا ونهبونا وأخذوا مقدراتنا ونهبوا لنا حساباتنا بالمصارف اللبنانية وعملوا السبعة ودمتها وكل الموبقات دعموا الكاجو، دعموا المازوت والبنزين للدبابات السورية والإليات العسكرية السورية. صحتين عالبن. نظام أمني لبناني سوري سابق فتك بكل مقدرات الدولة اللبنانية، درف قسم كبير منها لسوريا وللنظام السوري السابق، وهن فتكوا بالباقي، حطون بحساباتهم بالمصارف وتنعموا، وتركونا نتخابط ببعضنا نحنا والعهد الجديد، العهد الواعد اللي دمروا لنا أحلامنا للأسف من بدايته عملاء إيران اللي عم بيدمروا ومستمرين بتدمير وطننا لبنان. هيدي البوصلة الحقيقية وهيدا الاتجاه يا شباب. 03-444-037 ورسالة صوتية.
10: يا صباح وصباح خيط جوني، يعطيك العافية. أنا عم بحكيك عسكري متقاعد ونازل على الطريق إذا الله راد. خيط جوني شو بدي قلك لقلك، شو بدي خبرك لخبرك، عم نعاني كتير كتير، عم نعاني بالأيام خاصة مع هالسلطة الفاسدة، مش العهد، مع الحكومة الفاسدة، مع هالحكومة الفاسدة. $30 تنكة البنزين صارت، العالم غافي، وانا الثورة وانا العالم، تنزل على الطرقات تشوف عجات السير وبيجي بيقلك ما في مصاري بالدولة، وين هالضرايب عم بتروح؟ وين؟ اجا عم بقصط لنا مفعول الراجعين، كنا بنا عملنا فيه نفوت ولادنا فيه على المدرسة، نجيب لهم قلم نجيب لهم دفتر، عم يعطينا يا $50 بالشهر، يا عيب الشوم عليه.
8: وبرجع بصحح لك البوصلة، مش هالعهد ومش هالحكومة مسؤولين عن هالتردي اللي عم بيصير. في تردي عالمي من خلال غلاء البنزين والمازوت والمشتقات النفطية، رح تتوقعوا هلأ هاليومين كمان وهال24 ساعة ويمكن اليوم ارتفاع كبير بأسعار المشتقات النفطية، لأنه صار البرميل النفط $100 الخام. ففي عنا أزمة عالمية مترافقة مع أزمة بلبنان، أزمة سلطة سرقتنا من سنة 1990 لحد من سنة ونص. فلا لا لا لا، ممكن يكون الحكومة فيها فاسدين، بس مش حكومة فاسدة. لا، صححوا البوصلة يا شباب. الفاسدين هن اللي حكمونا قبل، وبحكوماتهم الفاسدة قبل كان في ناس أوادم. هيدي هي كل القصة اللي صايرة. فهلأ عم بيقصد أو عم يعمل إشياء تانية وزير المال التابع لحركة أمل، هو وزير مالية كل لبنان شقا أم أبا، وزلمي على الصعيد الشخصي نظيف وآدمي. أنا تعاونت معه 3 سنين لما كنت مدير إذاعة الأم بي أن، كان هو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام كان موفق حرب. ياسين جابر إنسان آدمي بغض النظر مثل ما قلنا شو عم ينفذ سياسات، لما بيعطي قرارات غير وطنية منقول عنها، ولكن هلأ هذا القرار لأنه ما في مصاري، دولة منهوبة ومصاريفها هلأ صارت كبيرة للعسكر اللي بالخدمة لتأمين احتياجات عسكرنا اللي عم يدافع عنا بالشوارع، وعلى الأقل بالحد الأدنى عم بيضل عنا أمن ممسوك. هيدي كلها إلها مصاريف، ومصاريف العسكر لوحدها عم تستنزف مالية منهوبة للدولة اللبنانية، منهوبة منذ ما قبل هالحكومة. يلا صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الأربعاء 9 أيلول 2026 ميلادية من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة، الأب ميشيل عبود الكرملي، وحلقة جديدة على تالي ليوميار ونور سات بعنوان إيماني لا يخف السؤال، كيف منعيش الإيمان بالعمق. الليلة الأربعاء 8:30 المساء، الأب ميشيل عبود الكرملي بيستضيف مجموعة من شبيبة كشافة الكرمل الإليزي وعدد من الشباب والصبايا اللبنانيين واللبنانيات ويجيب على أسئلة الشبيبة المرسلة إلى البرنامج. كونوا معنا الليلة 8:30 المساء. الأب ميشيل عبود الكرملي، الحمد لله على السلامة برجعتك من أمريكا اللاتينية ومواكبتك للرهبنة الكرملية بكل العالم والمؤمنين بكل العالم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة وصوت عالي.
11: سعد لي صباحك. يعني نحن اليوم عم نشوف انه في مظاهرات. استاذنا الكريم الزعمة اذا ما اخدون وشافوا قدامهم مصاري لثلاثين سنة ما حيمشي الحال، ما يعزبوا حالهم. كل زعيم قاعد على غلة كبيرة وعلى مبلغ كبير ما فيك إذا ما في دولة تحاسبهم هول وتقشطهم مصرياتهم اللي سرقوهم. وين اللي انسرقت الأموال الدولة؟ ما بيمشي الحال، ما حدا يعذب حاله، ما حيطلع بإيدهم شيء.
8: يسعد لي صباحك. هيدي هي الأموال المنهوبة من سنة 1990 لمن سنة ونص، فتكوا بالدولة اللبنانية للأسف، وهذا اللي صار. صوتك عالي.

0: إذاعة جبل لبنان. جاهزين تريكتو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول، موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن. بنطاق بلدية مدينة شويفات، نشاطات دائمة لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس. رئيس بلدية مدينة شويفات نضال ذيب الجردي، يرافقه محامي البلدية الأستاذ فرحان أبو حسن وعضو المجلس البلدي هشام الرشاني، بحثوا مع المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الأستاذ زياد شيا ملف التعديات على أملاك المصلحة وسبل معالجتها وإزالة التعديات. خلال هاللقاء جرى استعراض الإجراءات اللي باشرت فيها مصلحة السكك الحديد من خلال الكشف على المواقع المعتدى عليها وتوجيه الإنذارات إلى شاغليها بطريقة غير شرعية، تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة العامة. تم الاتفاق على تنظيم جولة ميدانية بمدينة شويفات للكشف على عقارات مصلحة السكك بالتنسيق مع البلدية والقوى الأمنية، والعمل على إزالة التعديات وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية خصوصاً بمنطقة خلدي. أكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين بلدية مدينة شويفات ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والجهات الأمنية المعنية. هالشي هيدا بيساهم بحماية الأملاك العامة وتعزيز المصلحة العامة وتحسين واقع شويفات وخدماتها. برافو، تحية للمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الأستاذ زياد شيا، رئيس بلدية مدينة شويفات وأعضاء المجلس البلدي. الله يعطيكم ألف عافية بخدمة شويفات وخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. حسن كتب لنا: هاي جوني، الدولة يجب أن تفرض سيطرتها بالقوة وليس بالتراضي. جوني، قول الحق ولا تخاف بالحق لو ما تلائم. دايماً بإذن الله نحن وياكم صوت الحق والصوت العالي من جبل لبنان. حسن أو حسان، أكيد يجب على الدولة اللبنانية أنه تبسط سيطرتها على الأقل بداية من بيروت الإدارية، وهذا قرار متخذ بالمجلس الوزاري، ويجب على الجيش اللبناني التنفيذ بدون تردد ولا تلكؤ مداهمة كل الأماكن اللي فيها تخزين لأسلحة وزخيرة غير شرعية تابعة لعملاء إيران اللي عم يدمروا لبنان. خلينا نبلش نخلص منهم ببيروت الإدارية. سيد الرئيس، سادة الرؤساء، خلصونا منهم ببيروت الإدارية لحتى نبلش نحس نحن والمواطنين أنه في هيبة. الهيبة، نعم، هيبة الدولة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف أيضا مع أغنية من الزمن الجميل، ديميس روسوس وحفلة لايف كانت بوقتها إن براتيسلافا، تعرفوا تشيكوسلوفاكيا، تشيكيا وسلوفاكيا وبراتيسلافا، هالمدينة الرائعة جدا. Rain and Tears. اشتقنا للشتاء، يلا سيأتي الشتاء. هلأ في شتاء كتير وعواصف رعدية بدول المغرب العربي.

صوتك عالي جبل لبنان، ديميس غوصوس، Rain and Tears. اسمعوا السوبرانو الحلوة هلأ بصوتها مع ديميس. عم تستعد؟

Demis Roussos, Rain and Tears, live kien biwaqta in Bratislava bi Čekoslovakija seba. Čekija, Slovakija. Beledajn ħelwin iktir. U s-sadiqajn l-awtanna Libnan. Aħbar iktir għan Čekija u Slovakija. Biddi wala dejman. Lamma biċtimiħ. مع مدير ومؤسس متروبوليتان سيكوريتي صديقنا جهاد العنان متروبوليتان سيكوريتي هالشركة اللبنانية للأمن والحماية خلصنا 25 سنة وبلشنا بالعام 26 شركة عريقة بتواكب كل المناسبات منشوف على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كل المناسبات المسيحية والإسلامية والوطنية ودعم للرياضة والروح الرياضية بعيد انتقال السيد العذراء ب 15 آب شفنا صورة للسيد العذراء محاطة بالقديسين والملائكة واتمنوا لكم عيد سعيد بمناسبة المولد النبوي الشريف على خطى الحبيب نسير بأمان أيضا معايدة كانت بوقتها بكل الأوقات من متروبوليتان سيكوريتي بعيد الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني تقدمت متروبوليتان سيكوريتي من قائد الجيش ومن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير بأسمى آيات التهنئة والتبريكات متروبوليتان سيكوريتي بتشارك الفرحة بالأعياد الوطنية كلها والأعياد الدينية متروبوليتان سيكوريتي جهاد العنان وفريق عمله بحيوكن وإذا بتحبوا تستفيدوا من خدمات متروبوليتان سيكوريتي زوروا metropolitansecurity.com.lb أو اتصلوا على 01-999-966 Metropolitan Security من الوطن وللوطن وتعاون مع كل الأوطان تعاون وثيق جدا مع الدول العربية وأوروبا بشكل وثيق بمجال الأمن صوتك عالي جبل لبنان ساري مصور لي صورة عن الزفت الرائع جدا على طريق ظهر البيدر مزفتة جديدة خلصنا من كل الجوار الموجودة بالأماكن اللي تزفتت صباح جوني شكرا طريق ظهر البيدر وشكرا وزارة الأشغال على التزفيت وشكرا لقوى الأمن الداخلي للمواكبة وعقبال إنارة الطريق يلا ومواكبين هالقضية أكيد مع الخيرين بوطننا لبنان ومنهم النائب ميشيل ظاهر طريق حيوية جدا أكيد والنائب ميشيل ظاهر من البقاع لكن لبنان هالطريق الحيوية كنا نحن وياه عم نواكب عملية تزفيتها وصيانتها ويلا منوعدكم بإذن الله أنه الإضاءة كمان رح تتزبط على الطاقة الشمسية والحديثة على طريق ظهر البيدر زحلة البقاع وطريق ظهر البيدر بيروت وكل المناطق اللبنانية أنا ميشيل ظاهر الله محييك وبنرجع بنستعيد نحن وياكم التغريدة الخطيرة والوطنية واللي حطت الأصبع على الجرح سأل النائب ميشيل ظاهر بأول أيلول بتغريدة لألو هل سيشمل العفو العام القضاة المنحرفين والفاسدين؟ سؤال برسم الحكومة قبل إقرار التعيينات في مجلس الوزراء وعم نتابع حتى لو زمط شي قاضي مرتشي استاذ ميشيل ظاهر لو زمطوا أو زمطوا قضاة مرتشين منسميهم بالاسم ومنفضحهم وساعتها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
المتابعين دايما لصوتنا العالي من جبل لبنان أكيد رح يرجعوا يحاسبون للي زمطوا زميطة بالتعيينات. بدنا نعتبر هيك. رؤية وطن ميشيل ظاهر. صوتك عالي جبل لبنان. مثل ما قلنا فترتنا اليوم ممكن نمددها بعد الساعة 10 مواكبة لكل التطورات. نداء للتبرع بالدم. يسعد صباحك يا توني. بعت لي انه في شاب اسمه ريمون زخور بحاجة لدم من فئة او نيجاتيف للتبرع، رجاء التوجه لمستشفى اوتيل ديو اليوم الاربعاء قبل الساعة 4 بعد الظهر. النقل مؤمن اذا بتحبوا تواصلوا مع ريمون زخور واهله لريمون زخور اكيد، وتوني المصري صديقه 71-358-724 71-358-724 يجوا بياخدوكن بينقلوكن لمستشفى اوتيل ديو تتبرعوا بأو نيجاتيف او موان. وشكرا. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل ايضا الى البقاع. أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية وأعلان للطلاب الجامعيين. بلش التسجيل بباصات نقل الطلاب من بلدة دير الأحمر وجوارها إلى جامعات ومعاهد مدينة زحلة للعام الدراسي 2026-2027. الكلفة السنوية للطالب $450 أمريكي كل السنة من دير الأحمر وجوارها لزحلة. نتمنى لجميع طلابنا عاما دراسيا موفقا للتسجيل والاستعلام. إذن باص من دير الأحمر وجواره لزحلة للطلاب بجامعات ومعاهد زحلة 71-196-908 إلى الطلاب الجامعيين وطلاب المعاهد في زحلة. بينقلوكم بهالباص ب $450 أمريكي كل السنة من دير الأحمر وجوارها لا زحلة. أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية والقيم على هالأبرشية سيدنا المطران حنا رحمي. الرب يباركك بمحبتك لأبرشيتك ومحبتك لوطنك لبنان والإيمان. وشكرا على هالخدمة شبه المجانية. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. حركة مرور كثيفة على الأوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي، وعلى أوتوستراد الضبي باتجاه أنطلياس وصولا للزلقة. ومثل ما قلنا ومثل ما متوقعين أكيد نتيجة قطع الطرقات بمحيط السرايا الحكومي ومنطقة الصيفي بالتحركات الاحتجاجية أكيد رح يصير في ضغط سير كثيف كتير. اللي ما عندهم إشياء بمحيط الأشرفية ووسط بيروت أجلوا حتى أشعار آخر. ونحن مواكبين من إذاعة جبل لبنان وليبانون فايلز كل التحركات، وممكن نمدد لبعد الساعة 10 إذا اقتضى الأمر. 19 جريح مبارح للأسف بحوادث السير، منهم ناس بترجع بتموت، منهم ناس بتصير على الكرسي المتحرك عندهم حاجات خاصة. جنون. عقبال ما تتفعل أكتر الرادارات ويردعوا هالبلا أخلاق اللي بيحبوا إنه يضروا نفسهم ويضروا غيرهم.

0: صوتك عالي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا فترتنا. خاص لبنان فايلز كتب علاء الخوري: هل أعطى السفير الأمريكي إشارة لما بعد علي الطاهر؟ وفقرت بأقلامهم الدكتور أمل أبو زيد ومقال بعنوان الشرق الأوسط بعد أمريكا، لماذا حان وقت الرحيل؟ لبنان فايلز فيها كواليس، فيها مرصد. لبنان فايلز: لبنان يحتاج إلى 400 ألف عامل. بحسب معلومات لبنان فايلز، حددت جهات رسمية عدد العمال السوريين الذين يحتاج إليهم لبنان لتأمين اليد العاملة في عدد من القطاعات، ليتبين أن حاجة لبنان تقدر بنحو 400 ألف عامل سوري لتوفير الاكتفاء من العمالة الماهرة والأساسية. جزء كبير مفروض يكونوا أكيد من السوريين، أقرب شيء لقلنا أولاد عمنا السوريين اللي عندهم خبرة ومعرفة بمختلف القطاعات بوطننا لبنان. لهذا السبب تراجع إرسال الخلوي. علم لبنان فايلز أن من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع نوعية الإرسال في شبكتي الخلوي ألفا وتاتش هو انتهاء عقود إيجار عدد من مواقع الإرسال المستأجرة وارتفاع بدلات الإيجار المطلوبة لتجديدها، وأدى عدم تجديد بعض هذه العقود إلى سحب المواقع من الخدمة ونقل تجهيزاتها إلى مستودعات الشركتين، ما انعكس سلباً على نوعية الإرسال والتغطية في عدد من المناطق. إذن هيدي كمان أزمة خطيرة، إنه يخف الإرسال بمناطق وما نعود نقدر نلقط بعضنا ونتصل ببعضنا ونتواصل مع بعضنا. إذن غلوا الأجارات عليهم ببعض مواقع الإرسال، قاموا فكوا الأجهزة وأخذوهم على الشركتين ألفا وتاتش. رح نبعتهم لألفا وتاتش هالخبر ونشوف كيف بدهم يعوضوا تراجع عدد أجهزة الإرسال بمختلف المناطق اللبنانية. إن شاء الله يكون هالخبر حلو لألكن يا عسكر. الجيش أمام انفراج مالي. تطمئن أوساط نيابية مطلعة عبر لبنان فايلز بأن الدعم الذي سيأتي إلى الجيش من خلال مؤتمر الدعم الذي سيعقد في باريس سيرفع بالحد الأدنى القدرة المعيشية للعناصر والضباط، وسيوفر لخزينة المؤسسة العسكرية مبالغ قادرة على دعم العسكريين في ظل الظروف الراهنة. تحية لجيشنا اللبناني الصامد، خاصة الموجودين بالخدمة، منشوفهم على هالطرقات. من كم يوم كنت بهالشوبات أنا بقلب السيارة ومدور الأي سي، وآلية للجيش اللبناني فيها بالخلف 8 عسكريين، 4 على اليمين و4 على الشمال، الله يعطيهم ألف عافية، عم بكدهم العرق بهالشوبات، ولما بتشت الدنيا بيترنخوا لحتى يضلوا عم يحمونا. فالله يحميك جيشنا اللبناني البطل، قلبي معكن، قلوبنا معكن، كل اللبنانيين صلواتنا لألكن، قوانا الأمنية الشرعية اللي بالخدمة، وإن شاء الله يا رب الله يفرج عنكن من خلال المؤتمر بفرنسا لدعم الجيش اللبناني. نتابع مع لبنان فايلز مراكز الإيواء الأربعة بالتفاصيل. علم لبنان فايلز أن عدد النازحين الذين لا زالوا في مراكز الإيواء في بيروت هو 4000 نازح، توزعوا على 4 مراكز إيواء في الشطر الغربي من العاصمة، وقد بدأ هذا العدد بالارتفاع مجددا بعد التصعيد الأخير في الجنوب. شفناهم المعترين كيف هربوا بهالليل من دير الزهراني ومن البلدات المحيطة بالنبطية نتيجة التعنت من عملاء إيران بلبنان بالاستمرار بالقتال الخاسر والتدميري لوطننا لبنان. بكرة الخميس في جلسة وزارية بقصر بعبدة. لمتابعة البحث بالأوضاع المستجدة السياسية والأمنية والإنسانية والبحث بشؤون إدارية ووظيفية. يلا ماشي الحال، عم ندفع الثمن نحن وهالمجلس الوزاري وهالعهد، ثمن كتير كبير. قدامي هون البنود اللي رح تبحث بكرة بمجلس الوزراء، عرض مجلس الإنماء والإعمار وضعية عقود مشاريع إدارة النفايات المنزلية الصلبة التي هي بعهدته، طلبات من وزارة الأشغال، من مجلس الجنوب، من وزارة الدفاع، طلبت وزارة الدفاع التأمين عتاد لصالح الجيش للعام 2026 بطريقة الاتفاق الرضائي. وطلبت وزارة الدفاع الموافقة على التعويض عن أضرار لاحقة بالمدنيين في محلة بريقع بالنبطية أثناء تنفيذ مهمة نقل ذخيرة مصادرة فجرت وأدت لأضرار بشرية ومادية ببريقع، طلبوا يعودوا عليهم. طلبات من وزارة التربية والتعليم، في هبة عينية مقدمة من المجموعة الاستشارية للألغام ماج، بدهم يقدموا لوزارة الدفاع آليات رفش مدولبة عدد 2، حفارة مجنزرة مع جهاز تحكم عن بعد لتفجير الألغام. طلبت وزارة الدفاع إعفاء من الرسوم الجمركية ومن الضريبة، ضريبة التفاقة. أكيد هدول لجيشنا لبنان البطل. وكمان في سفر لعدد من الوزراء لحتى يتابعوا قضايا دولية. إذن بكرة إن الله راد ساعة 2 بعد الظهر الخميس بالقصر الجمهوري ببعبدة. العنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياكم. LebanonFiles.com، تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا. والفترة إذا اضطر الأمر ممددة إلى ما بعد الساعة 10.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: الو تريزة حليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو تأليف واخراج يحيى جابي بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو
3: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 منتابع نحن وياكم. حسام يسعد لي صباحك. رجعت بلشت الغارات على جنوب لبنان، بس يوعى نعيم قاسم من تحت 7-9-10 أرض تحت الأرض قولوا له أنه الدمار بعده مستمر والغارات والتفجيرات وتدمير لبنان بعده مستمر. يا نعيم قاسم، أنت واللي إجا قبلك واللي بدون يجوا بعدك واللي موجودين هلأ حواليك، الله لا يسمحكم على اللي عملتوه بوطننا لبنان. تراجعوا وسلموا أمركم للشرعية اللبنانية يا أهل الدار. أنتوا من أهل الدار، يعني غصب عنا شو بدنا نعمل معكم؟ غصب عنا حاملين الهوية اللبنانية نحن وياكم سوا. صوتك عالي جبل لبنان. CML شركة لبنانية، الصندوق التعاضدي العلماني بخدمتكم. العديد من الخطط الصحية بتصرفكم لكل الأعمار ولكل الفئات. وبرنامج جديد فيكم تشتركوا فيه شباب وصبايا من عمر 18-30 سنة، 18-30، برنامج للتغطية الصحية لألكم شباب وصبايا اللي مبلشين حياتكم، صرتوا موظفين، حابين أنه تستقلوا حتى بالحماية الصحية. الكنترول بإيدكم، فيكم تتصلوا بالCML 7-8-80-81-80. بكل بساطة تطلبوا أنه تشتركوا ببرنامج 18-30 وأهلا وسهلا فيكم، بتصيروا مثلي ومثل كل العيال والأشخاص والمؤسسات اللي انتموا لحماية CML. تستمتعوا بكل لحظة من حياتكم وأنتم مطمنين شباب وصبايا ببرنامج 18-30 7-8-80-81-80. CML، الصندوق التعاضدي العلماني بخدمتكم بكل الأعمار من 18-30 لكل الأعمار الكبرى. الله يطول بعمركم وعمر أهلكم. برامج كتيرة، باغاكا، ساسوري بلوس، بيناتغ، لكل العيال الجديدة والعيال اللي عندها كبار بالعمر، العديد من البرامج. CML، الصندوق التعاضدي العلماني، لأنه صحتنا أولوية. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من شبيبة الوطن طوني يمين. شو عندكن على الأرض؟
1: يعطيك العافية خيي جوني. أنا بتشكرك وبتشكر كل مستمعينك. خيي جوني معك الرئيب أول محمود السنجري. يعني تصور أنه أنا خدمت ما يقارب 25-26 سنة خدمة، آخر النهار هيدي السلطة عم تجبرني أنه انزل على الشوارع وانزل أقطع طريق وانزل أعتصم وانزل أتحرك. يعني أنا بستغرب أنه معقولة كل هالتضحيات كل هالشي اللي قدمناه لهذا البلد بيعاملونا بهذه الطريقة. يعني أنا للأسف
2: بس هيك.
1: أنا للأسف سميت هيدي الحكومة بحكومة هولاكو. يعني للأسف هولاكو لما كانوا يفوتوا كانوا يقضوا على الأخضر واليابس، وللأسف هاي الوزراء والحكومة ما عم يخلوا شيء جميل بهذا البلد. فنتمنى من فخامة الرئيس ومن العماد قائد الجيش ومن كل قادة الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية ووزير الدفاع يكون عندهم لفتة لهالتضحيات اللي قدموها. نحن معنا هلا ناس معوقين، ناس يعني للأسف شو بدي أقول، بلا إيدين بلا إجرين، كلهم هدول قدموا دم لهيدا الوطن، نازلين هلا نازلين يعتصموا ونازلين يقطعوا الطريق. هذا الأمر يليق؟ هل بيقبل وزير الداخلية ووزير الدفاع وفخامة الرئيس هذا الأمر؟ يعني لوين بدهم ياخذونا؟ نحن لسنا هو أنه نقطع طريق، نحن رجال دولة، نحن بنينا هذا الوطن ودفعنا دم ودفعنا دم. لذلك نتمنى الانصاف. ونحن هلا نزين على سحتش على رياض الصلاح، حقنا بدنا ناخده انشاؤه او ابو بدنا ناخده وبالقوه. ويعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، الله يعافيك حضرة الرتيب المحترم وكل الشباب اللي نازلين هلا لحتى يعتصموا. يا شباب، يا مدنيين، يا عسكريين، صححوا البوصله. هالحكومه والعهد ورثوا الورث الثقيله اللي هي سرقه مقدرات الوطن من المصارف ومن بيوتنا ومن مدخراتنا ومن مستقبلنا وماضينا اللي حكمونا قبل هن اللي لازم ينجابوا من دينيون العهود البائدة السابقة. السرقين النهابين، الله لا يوفقكم اللي حكمتونا من 1990 لحديت من سنة ونص. خليتوا هالغضب عند العسكر. هلأ العسكر اطلعوا شوي لبعيد بتلاقوا انه لازم نحن وياكم نروح عبيوت ناس حكمونا قبل. مش نواف سلام اللي سرق لكم مقدراتكم، ولا حكومة نواف سلام اللي سرقت مقدرات الوطن. اجوا لقيوا خزينة منهوبة فاضية، وجماعة عملاء إيران عم يدمروا لنا الوطن للمرة الثانية خلال 3 سنين. هالشي هيدا فرغ كمان ما تبقى بهالخزينة التعبانة والغلاء العالمي لأسعار النفط والتضخم العالمي وغيره من الأمور، ساهمت بأنه تكبر كرة النار بين إيدين هالحكومة الجديدة. العهد الجديد والحكومة الجديدة يا شباب ما إلهم علاقة. العلاقة والنظرة لازم تكون للي حكمونا من سنة ونص وما قبل امتداداً ل 1990. هاي دول الله لا يوفقهم لا دنيا ولا آخرة. عهود أمنية لبنانية سورية، عملاء مجرمين، سرقين، تجار الهيكل والكتبة والفريسيين والعشارين. صوتك عالي جبل لبنان. ثقتكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. عروضات مستمرة اليوم وبكرة، ونهار الجمعة بتبلش عروضات جديدة، سبيشال اوفرز على كل المواد الغذائية، اللحومات، الأجبان، الخضار والفواكه، الأسماك بالمسمكة بفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. كيلو كفتة برازيلية $7.40. كورايا كراب لوقيه $3.80. فليفله خضراء ب98,000 ليرة والبندوره ب37,000 ليرة الكيلو. الواد الاخضر سبرينغ رولز 400 جرام ب$2.95. رقات الواد الاخضر وسبرينغ رولز أي واحدة منهم 400 جرام $2.95. صدر دجاج ماركة تنمية 500 جرام $4.40. توست ماركة بلادوري 300 جرام توست بلادوري ب$0.95. نسكافيه 3-in-1 30 ساشي $4.70. ورق للف الساندويتش لقلنا ولولادنا، ورق لف الساندويتش 500 جرام ورق ساندويتش بيبر $1.20. وبقسم المشروبات الروحية جوني ووكر بلاك ليبل $29.70 بدل $36.95. توفير بمختلف الأقسام. كافي ميت فات فري 453 جرام $4.25. زوان بيف اور تشيكن هوت دوغ 200 جرام بدولار و75 سنت. طحينه ماركة شاهين 400 جرام بدولارين و80 سنت. وجيلو دومو دومو جيلي 6 ساشي 5 وحدة مجانا 6 ساشي بدولارين و95 سنت جيلي دومو. ماكفيتي ماكفيتي ديجستيف 200 جرام بدولارين و40 سنت. والباك تو سكول حصومات رائعة جدا على مختلف أنواع الأقلام ماركة بيك بأسعار رائعة جدا. دفاتر أو بي بي كمان بأسعار رائعة جدا إضافة لمستلزمات لانش بوكس مساطر مقصات أقلام كل المستلزمات للباك تو سكول بأسعار رائعة جدا بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني. سيأتكم بمحلة محارم ميموزا 150 جرام ب 50 سنت فقط، يعني أرخص من اللي عم بيبيعون على الطرقات. مش معروف قرعة بيو من وين الماركة. ميموزا الماركة العريقة ماركة مرتبة. ميموزا 150 جرام ب 50 سنت. سانيتا سوفتنر المطري للغسيل 4 لتر مطر الغسيل سانيتا ب 4 دولار و70 سنت بدل 6 دولار. اهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح لل 10 المساء. عروضات حتى نفاد الكميه مستمره اليوم وبكره. واهلا وسهلا بعنوان من عناوين التوفير والثقه بوطننا لبنان فهد. وفيكم تحصلوا على طون بونيتا من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ومن كل السوبر ماركت والميني ماركت والمحلات بوطننا لبنان. طون أبيض فاخر بونيتا. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: ايه صباح الخير سجوني، يعطيك العافية. انت عم تحكي مزبوط، الحكومة ما لها علاقة، الحق علي سبقون. بس بدي أعرف منين جيبوا لأقرر لكل واحد بتاع النواب الحرامية 5000 دولار شهرية. معاني قرروا لألون بس ما معاني قرروا للشعب الفقير. يسعد صباحا.
0: هيدا الحق معك فيها. أنا عم بحكيها بس على اللي عم بيركزوا على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أو الحكومة. مجلس النواب شي تاني. أنتوا جبتون، أنا جبتون، نحن جبناهن ونحن مسؤولين عن أعمالهم للأسف. يعني إنه اللي أعماله منيحة بنفتخر فيه واللي أعماله مش منيحة ما بنفتخر فيه. فمن هالمنطلق أنا بفتخر إنه أنا من اللي صوتوا لنعمة جورج فريم بكسر وين. أنتوا لمين صوتوا؟ تحملوا مسؤوليتكم. أنا مبسوط بالأعمال اللي عم يعملها نعمة جورج فريم ابن الآدمي جورج فريم اللي إجا وزير للكهرباء ورفض إنه يسرق قطاع الكهرباء فقاموا أزعجوه لدرجة الإقالة والاستقالة لجورج فريم. وابنه نعمة جورج فريم عم بيكمل المسيرة بالندوة النيابية. وابنه فيصل جورج فريم عم بيكمل المسيرة ببلدية جونية بكل نظافة كف وبكل وطنية. فمن هالمنطلق هيدا انتو مين انتخبتوا؟ قل لي من انتخبت أقول لك ماذا يحدث في المجلس النيابي مع النواب غير الصالحين. الله يغلب النواب الصالحين والأوادم بوطننا لبنان. وبدي أقولكم أنه نائب نعمة جورج فريم وفي نواب على عدد أصابع الإيدتين معاشاتهم مش لقلهم، معاشاتهم دغري بتتحول لصندوق القوى الأمنية الشرعية ومنهم الجيش اللبناني. فمن هالمنطلق هيدا الله محيي النواب الأوادم. وإن شاء الله بالانتخابات المقبلة كل واحد منكم يحكم ضميره وينتخب. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ترامب بيشرب تفاحتين وهلا واقع بتفاحة حوا مع إيران، والله يستر من هيروشيما وناكازاكي. راح يضلوا يحركشوا والله يكسر إيديهم، عم يقصفوا موانئ دولة قطر الحبيبة من بعد الكويت ومرافقها وموانئها ومصانع تحلية مياه البحر ومصانع التكرير. ها هم الفرس المجوس الحاقدين على العرب والعروبة والإسلام والحاقدين على وطننا لبنان، عم يقصفوا السعودية وعم يقصفوا موانئ قطر الخير. بس السعودية قالت له عم تركب حصان أعلى من حصانك للحوثي، جاي الحساب للحوثي مثل ما جاي الحساب لعملاء إيران بلبنان إذا ضلوا مستمرين بهالطريقة ومش عم يسلموا الشرعية اللبنانية زمام الأمور. صوتك عالي جبل لبنان. جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، أخبار على كل الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية والفنية. داونلود جبل لبنان أبليكيشن وتابعونا. حركة مرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات كلها المؤدية لها. معلومات عن قطع أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت، رح نشوف شو القصة. قطع أوتوستراد البترون أيضا كفر عبيدة بمنطقة المدفون من قبل العسكريين المتقاعدين. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت. الدفاع المدني القطري يعلن السيطرة على حريق اندلع على متن سفينة في ميناء الوكرة في قطر الخير. عم بفشوا خلقهم بالدول العربية وبلبنان لأنه إسرائيل بلغتهم إذا بتقصفوا علينا مجدداً من رجعكم للعصر الحجري، فما بيمشوا غير بهالتهديدات. الفرس المجوس فارتدوا على الأردن قصفاً فجر اليوم وعلى قطر الخير. وعلى مملكة الخير المملكة العربية السعودية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
3: يسعد صباحك خي جوني، صباح كل المستمعين. مرض لبنان الطائفية السياسية، لين بنى بلد بدك تلغي الطائفية السياسية مع قضاء مستقل، وكل هذه المنظومة اللي حكمت على مدى 40 سنة بدك تحسبها لترجع المال المنهوب. أو مين بتحاسب؟ شوفير الفان أو شوفير التاكسي عدم المؤاخذة مع احترامنا لهم؟ صفر خدمات للمواطن. طيب هالدولة، طيب مجلس النواب أوكي نحن جبناه، طيب مجلس النواب جاب رئيس جمهورية، مجلس النواب جاب رئيس حكومة، طيب شو عم يشتغلوا؟ شو عم يسووا للناس مثلا؟ ما بيمشي الحال. أو بدي ارتهن للخارج ليعطوني مصاري. البلد فيها مقدرات قد ما بدك. أيام الانتداب الفرنسي كان سهل لبعض يزرعوا قمح ورد وقمح يصدروا على أوروبا، لا بيدعموا وزارة الزراعة، لا بيدعم، ما بيدعموا شيء، نازلين ضرائب بهالناس وصفر خدمات من هالحكومة. طيب كيف هالمواطن بده يعشق الدولة ويحب الدولة؟ لا بالطريق مبسوط، لا بالبيت مبسوط، ما في مطرح أبدا في خدمات بتحس حالك عايش بدولة. مع احترامنا إلهم كلهم سوا، ما بيمشي الحال هيك، مش ماشي الحال صدقني. وإذا بيضل الوضع هيك رايحين على انفجار اقتصادي ما بيفهم.
2: نعم.
3: والسلام.
2: وعليكم السلام والإكرام. رقم اللي بنتهي ب 358. نعم. بدنا نتداول بكل أمورنا لحتى الله يخلصنا ونشتغل وطنياً بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. بعد بكرة الجمعة 11 أيلول مركز كاريتاس بلدة حمانة بالمتن بينظم حملة صحية مجانية. أهلنا بالمتن حمانة وجوارها بعد بكرة الجمعة الساعة 8:30 صباحاً لتنتين بعد الظهر. تشمل الحملة معاينات طبية مجانية، طبيب اختصاص للغدد الصماء والسكري، طبيب صحة عامة، طبيب أطفال، وطبيب للأمراض النسائية. وتتوافر فحوصات دم مجانية أكيد بعد بكرة الجمعة، بالإضافة لتوفير الأدوية وفقاً للحاجة وتوفر هالأدوية بمخازن ومستودعات كاريتاس حمانة. فيكن تحجزوا أكيد مواعيدكن لحتى ما تنطروا. اللي بيوصل مش حاجز موعد أكيد بده ينطر، والحاجزين مواعيد بيكونوا على الموعد مباشرة بالتوقيت اللي بيعطون إياه. كاريتاس حمانة 05-530-588. أهلنا بحمانة تحية لألكن وجوار حمانة، حملة صحية مجانية بعد بكرة. كاريتاس لبنان برئاسة الأب سمير الغاوي، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة الإنسانية وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع ريما بتقلي أنا انتخبت سامي الجميل. نه طيب ما زادوا لقلهم 5,000 دولار. نعم ونحن عم نتابع معك. يلا أكيد كل إنسان اختار ضميره، حكم ضميره واختار اللي بده إياه من النواب اللي إجوا على الندوة النيابية، وجايتنا انتخابات أكيد بس تروق الدنيا تنشوف الله كيف يدبر. صوتك عالي جبل لبنان. بمعلومات لإذاعة جبل لبنان، طائرة تابعة لشركة بيروت وينجز، أجنحة بيروت، بيروت وينجز، كانت طارت من مطار بيروت ورجعت لأنه الكابتن اكتشف أنه في عطل بأحد المحركات. أحد المحركات يقال أنه توقف كلياً عن العمل. تنشوف شو عم بيصير. تحية للكابتن الطيار الياس شعيب كبير الطيارين بشركة بيروت وينجز، ومعه المساعد الطيار مازن لبساط. صار في اهتزاز بأحد المحركات، ما توقف المحرك حسب ما عم بيقولوا. الطائرة كانت خضعت للفحوصات اللازمة قبل الإقلاع وكانت النتائج بوزيتيف. بكل الأحوال علي مهنا مدير شركة بيروت وينجز نفى أنه يكون توقف المحرك أو صار في عطل خطير. قال أنه بس خلل بسيط واهتزاز بالمطار، مطار الطيارة استدعى العودة لمطار بيروت وفق إجراءات السلامة. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. عطل فني طارئ إذن تعرضت له طائرة تابعة لبيروت وينجز، أقلعت من مطار بيروت ورجعت على وجه السرعة بسبب اهتزاز بأحد المحركات. الحمد لله على السلامة والله يحمي الجميع. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية ويبدو أنه في عجقة، شو صاير؟ خبرنا.
4: موجود جوني، هيدي الإشارة تبع دبي المارينا اللي قلت لك عنها. يعني شو بده يقول الواحد؟ ما بيقدينا عجقات هلأ كمان هدول الإشارات.
2: مدام باتريسيا يسعد صباحك. طيب أنه بدنا ننظم الأمور هلأ بيناتنا وحق معك، يعني أوقات الإشارات بتعرقل السير أكتر أنه لما ما بيكون في إشارات كل واحد بيدبر حلو، يعني 50-50. خلينا نشوف الله كيف يدبر، بكرة بتقطع الكهرباء عنهم بيوقفوا كل واحد يدبر حاله. مرسي مدام باتريسيا على الرصد، والله يساعد وطننا لبنان ونخلص من الدمار لنرجع للإعمار والتنظيم ونتفضلهم أكتر وأكتر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مياه بيروت وجبل لبنان وضعت إصدارات 2026 قيد التحصيل. مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ذكرت المشتركين أنه اعتباراً من 7/1/2026 وضعت الإصدارات قيد التحصيل، واللي بعد ما دفعوا هلأ صرنا على مشارف تشرين فيكن تبروا دمتكن. تحية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اللي عم تتجاوب مع مستمعي إذاعة جبل لبنان وعم بيشتغلوا بما أوتي لألن من إمكانات، الله يعطيهم ألف عافية. المهندس ربيع خليفة وفريق عملك الله محييكم ويزيد من أمثالكم بخدمة المواطنين بإداراتنا اللبنانية. شكرا من إذاعة جبل لبنان ومستمعي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية.
3: هاي جوني كيفك حبيبي شو أخبارك؟ دخلك ما عم نشوف أي عسكر عم يتحرك يصير مديرات الشركات بدوحة عرمون. أنا بعطيك اسم وصاحب موتير ما بدي يركب على عددات عجزته وعم ياخذ نازل سلخ بالعالم، ما عم نشوف حدا عم يتحرك بعرمون.
2: طيب أحمد الله يرضى عليك، ما عم تشوف أنت يمكن هلا مش مواكب العمليات. بكل الأحوال ابعت لي الفاتورة اللي دفعت له إياها لصاحب الموتور مع صوتك العالي على 70-220-888 لنبعتهم لمدير عام وزارة الاقتصاد وسيز أبو حيدر الله يعطيه ألف عافية، ولا بلدية شويفات. يلا قول الله، قول الله. صوتك عالي جبل لبنان. لطشة وبكل محبة لوزير الخارجية جو رجي أو يوسف رجي، بالصحف اللبنانية ومنهم صحيفة الشرق صادرة صباح اليوم منشوف الوزير يوسف رجي استقبل بمكتبه بوزارة الخارجية مستشار الرئيس الروماني داتشيان تشولوش. مش هون الهم، أهلا وسهلا. وهيدي الأشياء الروتينية يعني بوزارة الخارجية. أول شيء بدنا نحييك ونحيي وجودك بجامعة الدول العربية ومشاركتك والمشاركة المقبلة إن الله راد مع وفد رئيس الحكومة إلى أمريكا والأمم المتحدة. تحية لعملك لوطنيتك الوزير يوسف رجي، ولكن ما تتصرف مثل الرئيس السابق أمين لحود اللي كان بس يجي لعنده ضيف إذا رفع الضيف صباطه بوجهه يوم هو كمان يرفع صباطه بوجهه بالمقابل. فتشولوش أكيد حاطت إجر على إجر باتجاه وجهه لوزير الخارجية، وزير الخارجية حط إجر على إجر بوجهه لتشولوش. يا ماشي الحال، هيدي هي رجال الدولة اللي عنا. يوسف رجي أنت إنسان شجاع وطني ومنحييك، وبالمرات التانية إذا بتعمل معروف لحتى ما نلطش عبر إذاعة جبل لبنان، لو الضيف حاطت إجره بوجهك ساعتها نحن منلطشه لطشي على قلة أخلاقه، ولكن أنت بتكون قاعد قاعدة رجل دولي، وهيك بدنا إياك لأنك أنت رجل دولي شجاع، ومنتمنى أنك تضل رجل دولي وتقعد قاعدة رجل دولي مش إجر عائجر مثل ما عمل ضيفك اللي بلا بروتوكول وبلا أخلاق.

0: من القيامة بوقتها وصلناها للسفارة الفرنسية ولكل الرأي العام اللبناني إنه جان إيف لودغيان رفع صباطه بوجه الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نجيب ميقاتي ظل قاعد طبيعي كرجل دولي بغض النظر عن ملاحظاتنا التانية حوالي يعني للنجيب الميقاتي يا. وكمان لطشنا على جان إيف لودغيان لأنه رفع صباطه بوجه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. جبران باسيل قاعد قاعدة رجل دولي وجان إيف لودغيان المبعوث الفرنسي مبعوث الرئيس الفرنسي رافع صباطه بوجه مسؤولينا اللبنانيين وياريته صباط جديد صباط مكرحف ويمكن كلساته مخزقين كمان. يلا بقى رجالنا السياسيين بوطننا لبنان خليكم رجال دولي وما ترفعوا صبابيتكم يا حضرات مثل ما عمل الأستاذ رجي ومثل ما كان يعمل الرئيس السابق بالعهود الأمنية اللبنانية السورية إميل لحود اللي كان بس يقعد الضيف قاعدة عادية يقعد هو قاعدة عادية وبس يرفع الضيف صباطه يقوم كمان هو الرئيس السابق إميل لحود يرفع صباطه بوجه الضيف. قال لي السفير مارون حيمري قال لي جوني هيك إنه عقلته ما بقدر أقول له شيء للرئيس. قلت له خلي يكون مثل حافظ الأسد يعني بغض النظر عن نظام حافظ الأسد بس كانوا المبعوثين الأمريكان يحطوا صباطهم كمان بوجهه يعني تحت منخاره بشوي لحافظ الأسد وهو حاطط إيديه على أطراف المقعد اللي قاعد عليه كرجل دولي وحاطط إجريه أبداً عادي يعني مش لافف إجر على إجر. يا هيك بيعملوا رجال الدولة بغض النظر عن أنه موقفنا منهم السياسة أو موقفنا من أدائهم في أداء أخلاقي. صوتك عالي جبل لبنان بريك ومنرجع خليكم معنا.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم ومواكبين كل القضايا اللي عم تصير على الأرض بلبنان والعالم. على موقع jbaltoday.com والعديد من المواقع الإلكترونية والإخبارية المستشار والصحفي الزميل أنطوان العويط كتب مقالا بعنوان من يكتب اليوم التالي للحرب. ليست الحروب لحظات عسكرية فقط ولا تقاس نتائجها بما يحدث في ساحة المعركة وحدها، ففي مرحلة ما تبدأ الحرب نفسها بإنتاج شروط نهايتها وتنتقل الأطراف بالتوازي مع القتال إلى التفكير في اليوم الذي سيليه. عندها تصبح الضربات والضغوط أدوات في معركة أوسع تهدف إلى إعادة رسم التوازنات وفرض ترتيبات جديدة قبل أن تصمت الصواريخ. يضيف الزميل سيز أنطوان عويط هذا ما يجعل الحرب الأمريكية الإيرانية مختلفة عن مجرد مواجهة عسكرية مفتوحة، فقد دخلت إليها منذ بدايتها عناصر تتجاوز مسرح العمليات ومنها الاقتصاد والطاقة والممرات البحرية والعقوبات والقدرة على تحمل الاستنزاف، فضلا عن الحسابات السياسية التي تحدد سقف التصعيد وإمكان الانتقال منه إلى التفاوض إلى آخر المقال. يتحدث فيه الأستاذ أنطوان عويط عن الجنوب الذي كان طويلاً جبهة متقدمة في صراع إقليمي واسع

0: يمكن أن يتحول في مرحلة ما بعد الحرب إلى واحدة من ساحات اختبار الترتيبات الجديدة. هذا التحول يضع الدولة اللبنانية أمام فرصة نادرة، لكنه يعرضها لتحديات كبيرة. يتحدث الأستاذ أنطوان عويط عن خسارة الوطن الفرص السياسية. ينهي الأستاذ أنطوان عويط مقاله: ولذلك فإن المعركة التي ينبغي أن تعني لبنان منذ الآن ليس معرفة من انتصر في الحرب، بل معركة ألا يخرج من الحرب من دون أن يكون له مكان في كتابة ما بعدها. فمن يكتب اليوم التالي لا يرث نتائج الحرب فقط، بل يرسم شيئا من مستقبل المنطقة. وقد تكون هذه المرة فرصة لبنان لكي ينتقل أخيرا من انتظار ما يكتبه الآخرون إلى المشاركة في كتابة مصيره. الأمضاء المستشار السياسي والزميل الصحفي الأستاذ أنطوان العويط. من يكتب اليوم التالي للحرب؟ على موقع jbeiltoday.com وعلى عدد من المواقع الإلكترونية اللبنانية والصفحات الإخبارية. صوتك عالي جبل لبنان. تسجيل بصوت الأستاذ ألفريد ماضي، رئيس أكاديمية بشير الجميل، وهو أيضا رئيس حركة الخيار الآخر، موجه إلى جماعة حزب إيران بلبنان. عجبتني مبارح تغريدته: قلنا الجنوب رايح راح، قلنا رح يتهجروا، قلنا رح يتهجروا أهالي الجنوب، تهجروا، إلى آخر الكتابة اللي سجلنا إياها الأستاذ ألفريد ماضي بصوته.
1: قلنا رح يروح الجنوب راح، قلنا رح يتهجروا أهالي الجنوب، تهجروا، قلنا رح ينهدموا البيوت، انهدموا، قلنا في خط أصفر ورمادي وأحمر صار، قلنا رح تنهدم النبطي وسور، بلشوا، قلنا رح يوصلوا على جبل الإيحان قريبا. اليوم انتبهوا على البقع، مش رح تعرفوا من وين رح تجيكم الضربة. حزب الله وقف الانتحار وسلم سلاحك تيسلموا الشيعة، وإلا إلى العراق دور.
0: نعم، الأستاذ ألفريد ماضي رئيس أكاديمية بشير الجميل ورئيس حركة الخيار الآخر إلى جماعة حزب إيران في لبنان. حزب الله وقف الانتحار وسلم سلاحك تيسلموا الشيعة، وإلا إلى العراق دور. تحية لصوتك العالي أستاذ ألفريد ماضي والأصوات العالية والحرة من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

اليوم الأربعاء 9 أيلول 2026 الساعة 5:30 بعد الظهر بالمكتب الوطني ببعقلين الشوف، الاتحاد النسائي التقدمي هيئة منطقة الشوف فرع بعقلين، وندوة بعنوان المرأة والأسرة في قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، قراءة في الحقوق والحماية. محاضرة تفاعلية يقدمها فضيلة القاضي الشيخ فؤاد حمدان والمحامية غادة جنبلاط. إذن اليوم الأربعاء 5:30 بعد الظهر في المكتبة الوطنية في بعقلين الشوف. تحية للاتحاد النسائي التقدمي فرع بعقلين هيئة منطقة الشوف. إذاعة جبل لبنان، من لبنان ولكل لبنان. خلينا نتوقف أنا وياكم مع أغنية من الزمن الجميل، وعم نسمع أكيد البروموسيونات عن أوماج جو داسان. جو داسان وأغنيته الجميلة، وأوماج من ابنه جوليان داسان. خلينا نسمع جو داسان إي لامور سان فا. Et l'amour est là, et l'amour s'en va. To you to see Jihad Gabriel Elmour, wa Star System Amin Abiyaghi, ou Layla Hilwe Mn Layeli, Sahar Raqi, Julien Dassin, et hommage à Joe Dassin, Virgin Ticketing Box Office, Lel Hajiz. صوتك عالي جبل لبنان.

0: Joe Dassin et l'amour s'en va. و هوماج ا جو داسان من ابنه جوليان داسان على مسرح كازينو لبنان والحجز فيرجن تيكتينج بوكس اوفيس هيدي ثقافتنا هيدا نحنا هيدا وطننا لبنان والسهر الراقي صوتك عالي جبل لبنان والحياه الرياضيه بتبلش من الصغر اولادنا بحق لهم بحياه رياضيه بعيدا عن شاشه التابلتس والموبايلز والتلفزيونات أكاديمية لبنانية للفوتبول لأولادكم بعمر 4 سنين 5 سنين 6 سنين بتدربهم روح رياضية رائعة جدا $25 بالشهر أكاديمية فوتبول للصغار خلينا نسمع سوا هالفويس ومهم جدا إنه تسجلوا أولادكم لأنه $25 بالشهر شغلة يعني مش مكلفة أبداً ولكن بتخلي أولادكم يكونوا بأيادي أمينة وروح رياضية
1: أكاديمية فوتبول لأولاد أعمارهم 4-5-6 سنين قرار مشين أخذناه من شهرين وعم نطوره يوم بعد يوم رسالتنا للأهلية تاني نحن بهمنا بالمرحلة الأولى نحبب الولد بالفوتبول ونخليه يكون مبسوط بقلب الملعب نعطيه ثقة ونعلمه لعب الجماعي وشوي شوي بنشوفوه عم يتطور أهم شيء الأهل ما يقربوا الأولاد لبعضهم ويشجعوا ابنهم ويشجعوا أولادهم على الفوتبول وقد ما فيهم يلتزموا بالتمارين نشكر الأهالي اللي عطونا ساعتهم وسجلوا أولادهم ندعي الأهل اللي حابين يسجلوا أولادهم عنا نحن بالأفقية أكاديمي على مرايا الأوروبا بداية المتر الشمالي الاشتراك الشهري هو $25 تمرينتين بالأسبوع احكونا على الرقم 211-77-212
0: إذن ب $25 بالشهر أولادكم بيتدربوا 4 سنين 5 سنين أو 6 سنين أهلا وسهلا فيهم بيتطوروا يوم بعد يوم بيكونوا مبسوطين بقلب الملعب وبين أيدي أمينة بملاعب الأوبا بجديدة المتن وفيكن تتصلوا وتحجزوا أكيد وتشجعوا أولادكم إنه يتحركوا بعيدا عن أعين الشاشات بعيدا عن أعينهم على الشاشة وعلى التلفزيون وعلى الموبايل والتابلت 8-1-177-212 أكاديمية الفوتبول بملاعب الأوبا بجديدة المتن 8-1-177-212 صوتك عالي جبل لبنان عجبتني هالتغريدة مبارح على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي اسمعوا مستمعي جبل لبنان اسمع طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار هالسنة المدرسة بعنوان ما أغلى من الولد إلا قصة الولد احنا بنعرف المثل الكلاسيكي بيقول ما أغلى من الولد إلا ولد الولد فهالسنة المدرسة بعنوان ما أغلى من الولد إلا قصة الولد الله يصبرنا جميعا على أقساط أولادنا ونكمل هالمسيرة بهالوطن لبنان صوتك عالي جبل لبنان ومخالفة رصدناها وبعتناها للقوى الأمنية لشعبة العلاقات العامة ومفرزة سير الجديدة الله يعطيهم العافية بالربوة بالمتن صوروا لي وبعتوها بالصورة سيارة كيا بيكانتو رقمها 374861 على جيم كيا بيكانتو بالمتن الشمالي الربوة سائق السيارة حاطت ابنه بحضنه خلافا لقانون السير خلافا للسلامة العامة وسلامة هالطفل لأنه إذا ضرب فريم الطفل بيمعس بين بيو وبين الكيدون للأسف تمعسوا بالكيدون يا بلا مخ لابنك رح يتم استدعائك لأنه بالصورة مبين نعم فيشناها امبارح لهال الكيا طلعت كيا بيكانتو مسجلة باسم حسين عز الدين عكوم اسم امه مريم نبسيبا شوف وما بعرف مكان الولادة شمسطار امه مخلفته بشمسطار هو من سكان بسيبا شوف يمكن ويمكن يكون بالمتن الشمالي مستأجر له شي شقة هربان من هونيك حسين عز الدين عكوم يا ابن مريم هيك ربتك ولدتك انك تحط ابنك بحضنك بدل ما تحطه حدك وتحط له السيت بيلت ويكون بألف امان قلت تربية وطنية وقلت تربية اخلاقية وقلت تربية عامة وخاصة يا هارد لك علقت بين ايدين مستمعي ومستمعات اذاعة جبل لبنان عم بيسوق وابنه بحضنه بالربوة بالمتن الشمالي صوتك عالي جبل لبنان متابعين نحن وياكم وممكن نمدد حسب التطورات على الأرض وبالشوارع المحيطة بالمجلس النيابي والقصر الحكومي الاعتراضية ممكن نمدد من بعد العشرة خليكم معنا هلأ الساعة 9:03 بريك ونرجع

0: مول الدار.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تعبوري،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تعبوري،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. Tibirit, tibirit, tibirit, ta, ta.

0: جبل لبنان 87.7 FM. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. موقع laptops.com الإخباري أورد منذ قليل أقدم عدد من المحتجين صباح اليوم الأربعاء على قطع السير على أوتوستراد كازينو لبنان بالاتجاهين، وكان العسكريون المتقاعدون قد أقفلوا أوتوستراد المدفون ولكن تم إعادة فتحه، كما قام المحتجون بإقفال شارع المصارف في الوسط التجاري في بيروت. إذن أوتوستراد الكازينو قطع السير بالاتجاهين منذ وقت قليل. وفي لابتوكس أيضا كتب رئيس حركة التغيير إلي محفوظ اليوم الأربعاء عبر منصة إكس: مهضومين جماعة التيار، رأسه معاقب دوليا، ينتقدون وزير الطاقة وهم من تولوا ملف الكهرباء لسنوات وأنفقوا المليارات وكانت النتيجة صفرا. إلي محفوظ رئيس حركة التغيير يهاجم التيار الوطني الحر: سقطت الأقنعة وانتهت المزايدات. يضيف المحامي محفوظ: كفى مسرحية، كفى تضليلا، كفى متاجرة بالجيش اللبناني والدولة والناس، أسدلت الستارة، سقطت الأقنعة وانتهت المزايدات، ومن أفشل الدولة اللبنانية لا يحق له أن يتقمص دور المنقذ. أضاف المحامي إلي محفوظ: مهضومين جماعة التيار، دمروا صورة لبنان وعلاقاته وتركوا وراءهم عزلة وعقوبات ما زالت تداعياتها ماثلة، ويعترضون على قانون العفو بحجة شهداء. الأمضاء إلي محفوظ بتغريدته صباح اليوم واللي نقل موقع laptops.com الإخباري. تابعوا laptops.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لناشرة الموقع الزميلة كريستيان لجميل وفريق العمل. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم يا لبنانية متابعي مسلسل المشردون على الام تي في واللي أنا عم شارك فيه بدور عمو جودت أمجا جودت، الليلة بعد نشرة أخبار الام تي في الحلقة الأخيرة من الموسم والجزء الأول المشردون. الليلة ما رح لكم شو صار، رح لمح تلميحة، يعني بيقولوا اختلط الحابل بالنابل الليلة بالحلقة الأخيرة. مجازر تحية لدافكات استوديو دوبلاج بالحازمية، المخرجين والمخرجات بدافكات، مطرح ما توجهنا أنا وزملائي من مدبلجين وممثلين وفنانين ومشاركين بالدبلجة لمسلسل المشردون. والليلة مثل ما قلنا بعد نشرة أخبار الام تي في حوالي الساعة 9:15 الحلقة الأخيرة من الجزء الأول والموسم الأول من المشردون. عمو جودت وخي حشمت وكل الشباب والصبايا التقينا، كل واحد منا بيكون باستوديو عم بيمارس دوره لوحده، هيك التقنية صارت، هيك كل مدبلج بيكون لوحده باستوديو مع المخرج، نلتقي سوا ونتداول قضايا لبنان وقضايانا الخاصة. يلا إن شاء الله بنرجع بنلتقي بالموسم الثاني. هلأ ما في أي تبشير لحديت هلأ، تنشوف أمتين بيبلشوا يبعثوا حلقات الجزء الثاني من المشردون. وعمو جودت ما بعرف بعدين إذا بيموت بيضلوا طيب، خلينا نتشوق. صوتك عالي جبل لبنان. وأكيد دايماً منقول العدالة للأم تي في والعدالة لاستوديو فيزيون، عدالة الأرض وعدالة السماء، غضب الأب من غضب الرب. يا حضرية أنت وخيك الصغير، صوتك عالي شبل لبنان. خلينا نسمع سوا رسائلكم الصوتية والمكتوبة. إذن شكراً للرقم اللي انتهي بال158، بلشت توصلنا الأخبار عن قطع أوتوستراد جونية مقابل كازينو لبنان بالاتجاهين. خلينا نرجع على الأرض والعسكر اللي عم يقطع الطرقات. توني يمين ورسالة، شو عندك توني على الأرض؟
1: شباب يعطيكم ألف عافية، صباح الخير العميد ياسين. إذا بتريدوا توجهوا الجميع للساحات ببيروت، ما نسكر أي طريق هلأ قبل ما يصدر الأمر، أوكي؟ لأنه بدنا نكون الطريق مفتوح لأننا لنوصل، وبس نوصل نتجمع بنعطي التوجيهات وكلتنا بننزل على الأرض وبنعمل اللي بدنا إياه، أوكي؟ فإذا بتريدوا ما حدا بيسكر أي طرقات هلأ الاتجاه على بيروت والتجمع.
0: إذا سمعنا العميد ياسين ونداءوا عبر إذاعة جبل لبنان للي قطعوا الطرقات بالمدفون وبمحيط كازينو لبنان على الأوتوستراد، افتحوا السير وتلقوا التعليمات حتى أشعار آخر من قياداتكم. ونحن بنتمنى عليكم اوعى تعملوا مثل امبارح بالليل، حرق دوليب يا شباب بيسود قضيتكم البيضة. ومثل ما قلنا صححوا البوصلة والعهد الجديد رئاسياً ووزارياً ما له علاقة بهالشي اللي عم بصير والتداعيات، لأنه الدولة تمت وراثتها من قبل الرئيس جوزيف عون مفلسة ومنهوبة، بلشت من 1990 لحديت من سنة ونص. فضبطوا البوصلة وركزوا، ولازم نطلع ناخدهم من دينيون اللي حكمونا، من دينيون نسحبهم ونوصل عقبورهم اللي توكلوا على الله وفلوا، وندق على القبر ونقول له نحن وصلنا لكم، وصلنا لعند مرتك وولادك وأقربائك من الدرجة الأولى، وصلنا بدنا نحاسبك. هدول اللي بدهم يحاسبوا. صوتك عالي جبل لبنان. أيضا وصلت لنا رسالة من العميد شامل روكوز، الكلمة لألك وصوتك العالي من جبل لبنان.
2: صباح الخير، بس أحطكم بالجو شو اللي صار. صار اتصال امبارح بعد حكاني وزير الدفاع بخصوص الاجتماع مع اللجنة الخماسية مع اللجنة الوزارية بالليل، لأنه كانت شي الساعة 8-9. أنا بالقلوء وبقية الشباب راحوا كلهم على منطقهم، ما في إمكانية. بقى رجع صار الاتفاق إنه يكون اليوم الساعة 9:30 مع نائب رئيس الحكومة واللجنة الوزارية. بقى نحن هلأ بصدد هيدا الاجتماع، تكون كل العالم بالجو انه منضل بالمراكز المحددة تيجي وقت نهاية الاجتماع تنحطكم بجو شو اللي صار. بتعمل بهالوقت هيدا يكون في انضباط تام وجهوزية تامة تنقدر نتابع ونحطكم بالجو لكل الاشياء، ما تخرج الامور خارج الاطار اللي رسملنا اياه. يعطيكم العافية ونرجع نحكي معكم بس نخلص الاجتماع.
0: استمعنا للعميد المتقاعد شامل روكوز ودعوته للعسكريين المتحركين على الأرض، التزموا بالتعليمات مثل ما بيقولوا لكم القادة، ما حدا يقطع طرقات لحتى يقدروا يوصلوا عسكري الشمال إلى بيروت للمشاركة معكم. يعني قطع الطريق على المدفون وقطع الطريق على كازينو لبنان منا مقررة أبداً، رجعوا افتحوا الطريق وناطرين أكيد اجتماع العميد شامل روكوز والعمدة ومسؤولي التحرك مع وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا لنشوف شو النتيجة، ورح نتابعها ورح نمدد الفترة لبعد الساعة 10 مواكبة منا للتطورات عبر إذاعة جبل لبنان. إذاعتكم صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة محبة من الشاعر سمير نخلي اللي كنا مبارح أوردنا إحدى تغريداته، تغريدة حلوة كتير كانت على صفحته، ورح يهديكم أغنية وطنية من كلماته بصوت جو أشهر. كلمة لألك سمير نخلي.
3: صباح الخير أستاذ جوني، مازال صوتك عالي، رح يضل صوتنا عالي من إذاعة جبل لبنان. إن الجسد من تراب الأرض، أما الروح في تصرف السماء. الأرض بتساع الكل، بس السماء مش للكل. يسعد صباحكم، شاعر سمير نخلي. بدي أسمع منكم أغنية يا وطني يا غالي للفنان جو أشهر.
0: يا هلا بالشاعر سمير نخلي وتكرم عينك. جو أشهر، كلمات سمير نخلي، يا وطني. الأرض للكل، بس السماء مش للكل، للي بيستاهلوها.

0: Being creative is expensive.
1: إذن سمعنا هالأغنية الوطنية بصوت جو أشقر والكلمات للشاعر سمير نخلي. وطن منحبه، وطن ما منتركه بإذن الله طالما استطعنا إلى ذلك سبيلا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد، وتقرير على منصة تفاصيل عن أحد مرافقي جبران باسيل وشو ارتكب بعد البريك. خليكم معنا والمزيد والمزيد. جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟ احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
6: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. الفترة رح تكون مفتوحة وطنيا والهوى مفتوح لألكن لنتابع التحركات على الأرض. مثل ما قلنا بأواخر المعلومات اللي وصلت عبر جبل لبنان أبليكيشن عن قطع طريق الكازينو بالاتجاهين من قبل العسكريين المتقاعدين وأوتوستراد المدفون، وسمعنا عبر إذاعة جبل لبنان نداءات من العميد ياسين ومن العميد شامل روكوز أنه في اجتماع الساعة 9:30 صباحاً بعد حوالي 7 دقائق لبحث المواضيع مع وزير الدفاع، ومن ثم تصدر التعليمات الجديدة للعسكريين. ولكن طلب أنه لا تقطعوا طرقات غير مكان التجمع الأساسي حول السرايا الحكومي بوسط بيروت. ممنوع قطع الطرقات بالمدفون أو بمحيط كازينو لبنان أو كل الأماكن التانية. شباب انتو عسكر وانتو بعدكم بالخدمة الاحتياطية، فإذا بتعملوا معروف التزموا وافتحوا طرقات الناس لحتى تضل القضية شريفة وما تحرق دوليب، لحتى تضل القضية بيضة وما تصير سودة مثل دخان الدوليب المحروقة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ راجح المستمع اللي عنده مسؤوليات مثل كل مسؤولياتنا بالدفاع عن وطننا لبنان والعمل على إيجاد لابي لبناني يكون بخدمة الأرض والدفاع عن السيادة اللبنانية. راجح بعث لنا هالخبر عن نقيبة الصحفيين المعتمدين بمركز الأمم المتحدة في جنيف الإعلامية اللبنانية دينا أبي صعب، اللي سألت كيف الناس مكملة حياتها بلبنان ما بعرف. أكدت نقيبة الصحفيين المعتمدين في مركز الأمم المتحدة في جنيف الإعلامية اللبنانية دينا أبي صعب أن تكلفة المعيشة في لبنان تجاوزت بمراحل كلفة الحياة في مدينة جنيف السويسرية، والتي تصنف عالميا بين أغلى المدن للعيش. منشور مؤثر شاركته الصحفية الزميلة دينا أبي صعب بعد ما قامت بزيارة لوطنها الأم لبنان استمرت 20 يوم، وعبرت عن صدمتها من الارتفاع الجنوني بالأسعار، وقالت إنه المصاريف اليومية بلبنان بتعادل ضعف التكلفة بجنيف أو أكثر حتى ببعض الأحيان. وبتفاصيل هالتدوين اللي كتبتها الزميلة أبي صعب انتقدت بشكل عميق واقع الخدمات الأساسية المتردي، لا سيما الارتفاع الخيالي بفواتير المولدات الكهربائية وتكاليف الرعاية الطبية بلبنان، واعتبرت أن المواطن اللبناني بيدفع مبالغ طائلة لقاء خدمات بدائية، شبكة انترنت ضعيفة، طرقات متهالكة، انقطاع بالتيار الكهربائي بشكل مستمر، واختتمت نقيبة الصحفيين المعتمدة بمركز الأمم المتحدة بجنيف الإعلامية اللبنانية دينا أبي صعب اختتمت تغريدتها بعبارة وصفت فيها إدارة شؤون الدولة والجمهورية اللبنانية بأن الأسوأ بتاريخ البلاد. دينا أبي صعب اجت على لبنان وهشلت والولت نتيجة الثمن اللي عم ندفعه، حروب مدمرة لوطن لبنان، سرقة ممنهجة بلشت من 1990 أدت إلى هالثمن الغالي اللي عم ندفعه تدميراً وغلاءً بالمعيشة. راجح تحية لألك لوطنيتك، وحبينا نحن وراجح عبر إذاعة جبل لبنان نضوي على أنه لبنان أغلى من جنيف، كيف مضاينين؟ الله أعلم يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسات لبنانية صامدة وبخدمة المواطنين، ومنهم cleverclosurlb.com، مشلين سكر البيز اللي بترحب فيكن بمزرعة يشوع الطريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم. تياب حلوة للصبيان والصبايا ولادكن من 3 سنين ل 14 سنة. كلمة لقلك مشلين سكر البيز والكليرنس اللي بتستفيدوا منه.
1: صباح الخير جوني إلك ولكل مستمعي جبل لبنان. حبيت خبر الكل اليوم إنه كليفر كلوزر عامل كليرنس سيل. فوتوا على www.cleverclosurlb.com أو احكونا على 767-89553 لتستفيدوا من عروضات آخر الصيفية تنحضر لموسم الخريف. وأهلا وسهلا بالكل.
0: أهلا وسهلا فيكم مستمعي جبل لبنان بcleverclosurlb.com، مشلين سكر البيز، أسعار رائعة جدا وتوصاية بمستمعي جبل لبنان. مزرعة يشوع طريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم. أجمل التياب والأكسسوارات لأولادكم من 3 سنين ل 14 سنة. صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا 03-444-037. أحلى صباح أستاذ جوني وميل بونجورني يا رب. رقم اللي منتهي ب-862 ولقلكن أحلى صباح. رغم كل شيء عم بيصير بدنا نضل متفائلين بالخطر اللي عم بيحول حوالينا، بدنا نضل متفائلين بمستقبل وطننا لبنان ونشتغل لمستقبل رائع جدا نسترجع فيها الوطن اللي نهب من سنة 1990 لحديت من سنة ونص كان عم ينهب بنظام وبلا نظام وبنظام أمن لبناني سوري وبأنظمة يعني يا محلى الأنظمة الكورية الشمالية. نستمع لرسالة 03-444-037.
2: بونجور استاذ جوني، يعطيك العافية. مش وقت تسكير الطرقات ومش بمكانة، مش مزبوط يسكروا الطرقات قدام كازينو لبنان ولا على طريق المدفون. بدهم يفرجونا قوة ينزلوا يسكروا الطريق بعين الدينة مثلا بمراكز القرار، ومش مش مش منظر بليق فيهم ينزلوا من الفانات مغطين وجههم بشقفة وحملين عصا وعم بيسكروا الطريق على العالم. هيدا مش منظر بليق بعسكر متقاعدين. وبعدين معلق بفترة من الفترات كنتوا انتوا يا عسكر البلد بإيدكم، كنتوا عايشين بعز، كانوا كل المهن الباقيين عايشين عادي. هلا صرتوا تقريبا مثل كل المهن، يعني كل المهن كل العالم اكلتها وكل الناس ما معها مصاري والبلد تعبين. شو عم تعملوا؟
0: نعم يسلم تمك المستمع فادي. نعم هلا قياداتهم عم تناشدهم، العميد شامل روكوز والعميد ياسين، العميد الطيار ياسين، عم بيناشدوا انه ممنوع قطع الطرقات يا شباب، انتوا عسكر نظامي مش عصابات، في قطع بس واحتياط للطريق بمنطقة الصيفي وبالقرب من مجلس الوزراء. وهلأ في اجتماع بيكون بلش من دقيقتين ساعة 9:30 ورح نواكب أكيد المقررات كلها سوا. يمكن يرجعوا يرضوا قيادات التحرك العسكري المدني والمتقاعدين بالعروض اللي رح تنعرض عليهم من قبل وزير الدفاع والمسؤولين اللبنانيين. رح نمدد الفترة ومنقول لننتظر ونرى. الله يقرب الخير، ما تقطعوا طرقات وما تحرقوا دوليب. صوتك عالي جبل لبنان.

0: وننتقل إلى نطاق زوق مصباح وبلدية ناشطة بخدمة وطن لبنان. الله يعطيهم ألف عافية. اليوم في عنا مناسبة، اليوم الأربعاء 9 أيلول، بمناسبة عيد القديسين حني ويواكيم، أخوية القديسة حني بنهر الكلب التابعة على نطاق بلدية زوق مصباح. 7:30 المساء قداس وجلسة روحية بالطبيعة. رح يلتقوا مجموعات السير على الأقدام اللي جايين من الرعاية المجاورة بكنيسة القديسة حني الساعة 7 للاستراحة. وفد من رعية زوق مصباح رح ينطلق من قرب جامعة الأنديون الويزي الساعة 6:30 اليوم بعد الظهر. يترأس الوفد سيادة المطران بولس روحانا السامي الاحترام، وأكيد وفد كبير رئيس بلدية زوق مصباح اللي توفيق صابر وكاهن الرعية ولفيف من أبناء وسكان زوق مصباح. العودة للرعاية مؤمنة، أهلا وسهلا فيكم، شاركونا. القديسين حني ويواكيم يباركوا وطننا لبنان. اليوم الأربعاء 7:30 المساء، كنيسة حلوة كتير، كنيسة القديسة حني بوادي نهر الكلب تابع لزوق مصباح. الله يبارككم، وصلواتكم المؤمنين وسيدنا البطران بولس روحانا رئيس بلدية زوق مصباح اللي توفيق صابر، الله محييكم لتضلوا بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. حسام بيقول لي من قبل 1990 البلد منهوب، معه رسالة صوتية بعتها.
1: هيدا اللي عم يحكي يا مسيو جوني عم مسؤوليتي الخاصة، انت ما ذنبك، انا بحترمك وبعرف رأيك وبعرف قدي انت بتحترم الناس وبتحترم العالم، عم مسؤوليتي. هيدا اللي طالع معك عم يحكي شامل روبز، هيدا لازم يكون بالحبس، مش لازم يكون متقاعد وعم ياخذ معاش من الدولة، لازم يكون بالحبس على الاشياء اللي عملها اللي بتعرفها انت واللي ما بتعرفها، لازم يكون بالحبس. نقطة على السطر، ما بدي افتح دفاتر مسكرة، شامل روكوز لازم يكون بالحبس.
0: هيدا رأيك حسام، والرأي والرأي الآخر. شامل روكوز عميد مغوار متقاعد خدم وطنه لبنان، وقول الله ومنقول الله يحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المستمعة منتهى بتقلي صباح الخير جوني، أنا انتخبت وائل أبو فعور بالانتخابات النيابية. أكيد، تحية لأليك. وائل أبو فعور من الأشخاص الأوادم بوطننا لبنان. في كتير أوادم بكل الدوائر والمحافظات والأقضية تم انتخابهم على يد مواطنين صالحين وجابوا نواب صالحين، وفي مواطنين تابعين أو مستتبعين أو مضغوط عليهم من قبل السلاح غير الشرعي، جابوا من هبة ودب. يلا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد على موقع الانوار.com الإلكتروني، وما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة لليوم الأربعاء 9 أيلول 2026 بعنوان ماذا عن الحرب؟ للدولة اللبنانية قدرة مدهشة على ممارسة السلطة، لكنها تختار بعناية أين تمارسها. عندما يصل الأمر إلى راتب الموظف هناك انضباط مالي، إطار متوسط المدى، سقوف إنفاق، أرقام جداول وتوقعات تمتد حتى سنة 2030. أما عندما يصل الأمر إلى الحرب والسلم ندخل فجأة في عالم التنظير، توازنات، خصوصيات، مقاومة، استراتيجية دفاعية لم تولد بعد، وحوار يجب أن ينتظر الظروف المناسبة. باختصار، راتب الموظف يمكن ضبطه حتى 2030، أما السلاح فالله كريم. هذا هو المشهد الساخر الذي تفتحه موازنة 2027. المشروع وفق الأرقام لا يتضمن مساراً واضحاً لإعادة الرواتب إلى مستوى عادل، فيما يبقى الموظف والمتقاعد تحت ضغط انهيار طويل وتضخم وكلفة معيشة مرتفعة. والمفارقة هنا حسب أرقام الأساتذة أن المدارس الخاصة عادت لترفع أقساطها كما كانت قبل العام 2019، فيما تدفع للأساتذة رواتب قياساً على الأزمة، أي محسومة 40-50%. تضيف إلهام سعيد فريحة: هل يمكن تبعاً لأرقام الموازنة بناء الاستقرار المالي فوق ظهر الموظف؟ لكن النقد الاقتصادي يكتمل عندما نسأل عن الاقتصاد السياسي بكامله. من أين يأتي الاستثمار؟ من أين يأتي النمو؟ من أين تأتي الوظائف؟ من أين تأتي كل الإيرادات التي تحتاجها الدولة كي تدفع الرواتب؟ من اقتصاد مستقر؟ والاقتصاد المستقر يحتاج إلى شيء بسيط جداً، أن يعرف المستثمر ما إذا كانت البلاد ستدخل حرباً بعد 6 أشهر. في لبنان لا يمكن ضمان شيء، وطبعاً لا ضمان من أي حكومة لأن القرار ليس عندها. هذا هو البند الاقتصادي الضروري أن يتم لحظه في الموازنة وجداولها. هناك ضريبة حرب غير مكتوبة تدفعها السياحة وشركات التأمين والعقارات والمستثمر والمغترب والمقيم والمطعم والفندق والموظف العاطل عن العمل أو الذي لا يجد وظيفة أفضل. تنهي إلهام سعيد فريحة: الأزمة ليست فقط من حزب الله، إنها تراكم سياسات مالية ونقدية واقتصادية وحكومية وطبقة سياسية حاصصت وإدارات متهالكة وتهرب ضريبي وفساد. لكن وجود قرار عسكري خارج الدولة يضيف الخطر الأكثر خطورة، فماذا عن الحرب؟ سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان: وداوني بالتي كانت هي الداء. تغير المثل فأصبح وداوني بالدواء الفاسد. علميا وطبيا الدواء هو الذي يوصف ليشفي، ولكن حين يكون فاسدا يصبح هو الداء الذي يحتاج إلى دواء. لكن تجار الموت في لبنان، وهم بعض أصحاب الصيدليات وبعض وكلاء استيراد الأدوية، لا يتوانون عن بيع أدوية منتهية الصلاحية، فيتحول الدواء الفاسد إلى مسبب للداء. الصيدليات معروفة، ووكلاء استيراد الأدوية المخالفون معروفون، إما يستمرون في مخالفاتهم وفسادهم ويزدحم المرضى على أبواب المستشفيات، وإما يتم توقيفهم فيزدحمون على أبواب السجون، أم تمحى الملفات بقدرة قادر. وداوني بالتي كانت هي الداء، صيد اليوم، إلهام سعيد فريحة، موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا لليوم. ومثل ما قلنا ممكن نمدد ما بعد 10 لحتى نترقب نتائج الاجتماع اللي أبلغنا عنه العميد شامل روكوز. سيعقد وبلش هالاجتماع 9:30، تنشوف شو نتائجه مع وزير الدفاع وبعض المسؤولين اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. رقم ينتهي ب 619 جوزيف، مش عم يفتح الفيديو.

يسعد صباحك جوني، إلك وللعيلة. شكرا أبو مخيل وكل عيالكم، الله يحميكم يا شباب ويا صبايا بلبنان وخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ المكتبة الأهلية زو مكايل تستقبلكن وبترحب فيكن وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكل زوارنا كمان اللي وصلوا لعنا هلأ بكير. والله كيف الطرقات؟ بتحب تكون معنا على الهواء؟ خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من غادة معلوف إدارة المكتبة الأهلية بزو مكايل.
1: صباح الخير أستاذ جوني، معك غادة معلوف من المكتبة الأهلية. حبيت صبح عليك وعلى مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبدي أقول لك كل مستمع من خلال برنامجك، إذا بعدك عم بتفتش وين تشتري كل لوازم المدرسة من كتب قرطاسية شنط مستلزمات مدرسية، خلص ما تعذب حالك، المكتبة الأهلية ناطرتكن. عنا بتلاقوا كل شيء بتحتاجوه للمدرسة من الكتب والقرطاسية لأجمل تشكيلة شنط ولوازم مدرسية، وبأسعار بتناسب كل الميزانيات. والأحلى بتلاقي كل طلباتك بمحل واحد، يعني بتوفر وقت بتوفر تعب وبتكون جاهز للمدرسة على السريع. وما تنسوا الكوبي سنتر لكل احتياجاتكم من التصوير والطباعة، كمان اللوتو والويش ماني. المكتب الأهلية كل شيء للمدرسة وكل شيء ببالك بمحل واحد. المكتب الأهلية قرب كنيسة سيدة المعونات زو مكايل، وفيكن تتصلوا فينا وتحجزوا كتبكن على الأرقام 09-221-792 أو 03-346-946. هالسنة خلي العودة على المدرسة أسهل وأحلى.
0: غادة معلوف وخي روجي معلوف، إدارة المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. خدمات الويش موني للتحويل والتلقي داخل وخارج لبنان، إضافة لللوتو والكوبي سنتر لكل مطبوعاتكم. المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. مسرحية بعنوان دنيا، دنيا في كل امرأة، ندى أبو فرحات بطولة، زياد نجار تأليفا وأخراجا، 17 أيلول العرض الأول، مسرح دوار الشمس بالطيونة، بدارو. بدارو أكيد، تحية لأهلنا ببدارو، معودين هيك نقول يعني مستديرة الطيونة بدارو. رسالة صوتية من المؤلف والمخرج المسرحي زياد مروان نجار ومسرحية دنيا مسرح دوار الشمس بدارو.
2: هلو جاني، تحية كبيرة لك ولإذاعة جبل لبنان ولكل المستمعين الحلوين، وأنا انبسطت أنه عندي مسرحية جديدة ليطلع لي فرصة سلم عليكم ويطلع صوتي على إذاعتكم الحلوة. أنا حابب أعزم جميع اللبنانيين قلهم حرام عليكم تقفوا مسرحية الدنيا، هيدي مسرحية بتصير مرة بالعمر، اتفضلوا كلكم على مسرح دوار الشمس بين 16 و27 أيلول وتشاركوا معنا هالإكسبيرينس الحلوة. ندى أبو فرحات على المسرح عم بتجسد دور بياخد العقل مع بيانو على المسرح عم بيرفقها، وأنا شخصياً زياد نجار عم بعزف على البيانو مؤلفات تألفت خصيصاً لها المسرحية كرمال تتناسق مع الموضوع مع الإحساس وكرمال تزين لكم الحفلة اللي حتجوا تحضروها. سو ناطرينكم جميعاً.

0: عند مسرح دوار الشمس ابتداء من 16 ايلول. وثانك يو جوني، ثانك يو صوت لبنان، ويعطيكم الف عافيه.
1: يا اهلا وسهلا فيك. جبل لبنان هي صوت لبنان وصوت كل لبنان وصوت الشعب اللبناني وصوت الجبل اللبناني وصوت الشعب اللبناني. زياد مروان نجار المؤلف والمخرج المسرحي مسرحية الدنيا. ندى أبو فرحات يسعد صباحك مع كل المشاركين على مسرح دوار الشمس بادارو دنيا. فيكن تحجزوا أكيد 03-782-718. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان وثقافة الحياة والمسرح بوطننا لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: خير خير جوني، صباح الخير مستمعين جبل لبنان، يعطيكم الصحة والعافية، يهدي بالكم ويرجع وطننا مثل باريس الشرق مثل مكان. خي جوني اللي نحنا بس لبنوكي من 83 و84 و85 كنا نحنا بالسعودية وكنا نحول مصاري ونصمد بلبنوكي، و يعني اشتغلت كتير وتعبت كتير لحتى جمعت لي قرشين حطيت بثلاث بنوكي أنا. لما جيت على لبنان المبلغ الكبير اللي هو كان 45,000 ليرة، تعرف 45,000 ليرة كانت أغلى أرض الحمراء، حق الأرض 60,000 ليرة، أغلى بلد كانت شارع الحمراء بالعالم، كان شارع الحمراء غالي كتير المتر الأرض. كانت في أرض هيك بوجر الدورادو حقها 65,000 أو 60,000 ليرة، صور. جمعت شوي بنك التاني 15، يعني الطويلة الرسالة، بس يعني عشان إنه نحنا مش من هلأ سرقنا لما صارت الليرة بالأرض. المبلغ اللي جبته كله قال لي روح اشرب في فنجان قهوة، وتصور إنه فنجان قهوة بالوامبي كان حقه 15 دولار، يعني مش من هلأ سرقنا، يعني من زمان عم ننسرق. بس الواحد اللدع مرتين ثلاثة يعني. بدي أقول لك أنا مع الأخ العزيز راجح برأيه، يعني معه لازم يكون حدا يردع هالناس اللي مش وطنية، ويعطيك العافية وسامحونا إذا كنا طولنا.
1: أهلاً، يسعد صباحك محمد درويش، وتحيتك رح توصل المستمع راجح اللي عم يشتغل مثلنا كلنا وإيد بإيد نحن وياه لتشكيل لابي لبناني لإنقاذ وطننا لبنان. الله ينجينا ويساعدنا. صوتك عالي جبل لبنان. آخر الأخبار على موقع laptops.com الإخباري على مدار الساعة، فيكن تتابعوه laptops.com. بالفيديو جالونات منفجرة ومتفجرة ألقيت على بلدة المنصورة. الله يساعدنا. الزميلة كريستيان الجميل كتبت مقالا بعنوان لا الإعلام ليس بخير، والعديد من المحررين تحية لألون زملائنا وزميلاتنا. أنتونيلا زخيا زميلتنا بليبتوكس عن احتلال النبطية. عباس الدين قال الجيش اللبناني موجود في المدينة وأبناء الجنوب موجودون أمامه. رئيس بلدية النبطية عباس الدين في حديث لموقع لابتوكس، الجيش الإسرائيلي لم يحتل النبطية، والجيش اللبناني موجود بالنبطية منذ ما قبل الحرب وحتى هذه اللحظة، والتنسيق معه قائم بشكل طبيعي. إذن مقالات كتيرة، متابعات، روبورتاجات، خاص ليبتوكس. وآخر الأخبار، إعادة فتح السير على أوتوستراد جوني الكازينو على المسلكين والسير إلى تحسن تدريجي. إذن بدأ اجتماع الساعة 9:30 مثل ما ذكرنا، العسكريون المتقاعدون، اجتماع مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الداخلية والدفاع والمالية. إن شاء الله خير، بدنا نتأمل بالخير والله يحمي وطننا لبنان. إذن في laptops.com بالفيديو والصور، العسكريون المتقاعدون يقفلون أوتوستراد المدفون. هل كان قادة إيرانيون في أنفاق علي الطاهر؟ وموجة اعتراض على سياسة حزب الله. laptops.com موقع إخباري لبناني، وبتصرفكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع اللي رقمه بينتهي بالستة 685. نهاركم سعيد. جام من السويد يسعد لي أوقاتك، عم يسمعنا على جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان دوت كوم. تحية لرياض ورسالة.
3: جوني صباح الخير، بدير لك كلمتين ما في غيرهم يا جوني، يسعد صباحك. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب.
1: امين. يسعد لي صباحك. وينك يا يسوع؟ وطننا موجوع. صباحو جوني وصوتك عالي. طوني من دبي يسعد اوقاتك والله يحميكم بغربتكم يا شباب ويا صبايا. وجيه بعت لي كمان صباح الخير، بونجورك وجيه. حسان يسعد لي صباحك. خلينا نسمع، رح تسمعنا زياد الرحباني، بنسمع.
4: لكم كلمة، الأكل بجر أكل، النوم بجر نوم، والمصاري شو بدها تجر؟ مصاري. والإدمان يا روحي بجر إدمان. في بس الدين اللبناني بيجر شيء تاني، بيجر كفر. شكرا
1: زياد الرحباني. يا حبيب القلب يسعد اوقاتك وليكن ذكره مؤبدا. زياد الرحباني ومجموعة من الأغاني اللي ترك لنا إياها والمسرحيات كلها عم نتبعها وعم نسمعها عبر صوتك عالي جبل لبنان وبكل الأوقات. خلينا نسمع هيك بتعمل هيك. زياد أنا عم فكر إبقى أنا وياك، ليه عم تعمل هيك؟ لمين منهديها أقولكن؟ منهديها لنعيم قاسم باشا؟ شو رأيكن؟ يلا. ولو عم نفكر نبقى معكن، ليه عم تعملوا فينا يا رفاقنا بالوطن؟ زياد الرحباني، جوزيف صقر.

0: زياد الرحباني، جوزيف صقر وكل فريق العمل اللي كنا احنا وياهم عم نسجل هالألبوم اللي حمل عنوان بما انه باستوديو نوتا، زياد الرحباني. زياد الرحباني ليكن ذكرك مؤبدا.
1: يعني انا بقدر اقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلا كان باذاعه وانتقل على غير اذاعه اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحيه بنسويها لمحطات هيك مقاطع. هذا مثلا كان مش واصل له شريط، ما تسوقت المسرحيه، كمان اثرت على المنتجين.
0: صباح الخير يا وطن لبنان، صباح الخير زياد الرحباني الحبيب. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة صباح اليوم، فيكون على موقعهم الإلكتروني اتابعوا، كتب الإعلامي الزميل رامي الريس مقالا بعنوان لبنان أزمات متداخلة تؤجل الاستقرار. ستمر سنوات قبل أن يستعيد لبنان استقراره التام، ما كتبه الزميل رامي الريس في صحيفة الشرق الأوسط السعودية. واللي بده المقال بقدر ابعث لكم إياه على 70-220-8888. تكرم عينكم. صوتك عالي جبل لبنان. مثل ما قلت لكم الليلة الحلقة الأخيرة من مسلسل المشردون، عمو جودات، خيكم جوني الصديق بدور عمو جودات. شو رح يصير الليلة؟ الدم للركب. الليلة الحلقة الأخيرة مسلسل المشردون ام تي في بعد نشرة الأخبار حوالي الساعة 9:45. صوتك عالي جبل لبنان. روبورتاج زملائنا بمنصة تفاصيل عن أحد مرافقي جبران باسيل، رئيب بأمن الدولة عامل السبعة ودمته.
2: رئيب بأمن الدولة كان ضمن الفريق المفرز لحماية رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، موقوف وعم بيخضع للتحقيق بملف أمني خطير. فشو هي تفاصيل هالخبرية؟ 2 أيلول أوقفت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص لبنانيين وسوريين ضمن التحقيق بشبكة أمنية، وبحسب المعلومات أفراد الشبكة كانوا عم بيشتغلوا على إدخال عناصر ومقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية للبنان ونقلهم باتجاه البقاع، حيث كانوا يخضعوا لدورات تدريبية. والتحقيق بهالملف عم بيتم عبر شعبة المعلومات، ومن بين الموقفين زين كرم رئيب بأمن الدولة. كرم كان ضمن فريق الحماية المفرز لجبران باسيل، وبحسب المعلومات المسربة من التحقيقات ينسب لكرم نقل متفجرات كانت مخزنة بعكار والتخلص منها بعد توقيف أفراد الشبكة. تفاصيل تواصلت مع مصدر من داخل التيار الوطني الحر يلي نفى فيه أنه يكون زين كرم مرافق شخصي لباسيل، وأوضح أنه هو عنصر بأمن الدولة وكان ضمن فريق الحماية المفرز لباسيل مثل غيره من العناصر الأمنية يلي بيتم تبديله بحسب المناوبات. وبحسب المصدر فريق باسيل ما كان بيعرف شو كان كرم يعمل خارج أوقات خدمته، وما دخلوا بهيدي القضية ولا استفسر عنها. تفاصيل تواصلت كمان مع مصدر بأمن الدولة، المصدر أوضح أنه فريق حماية الشخصيات السياسية يختار من قبل الشخصية نفسها، وبالتالي فزين كرم انطلب بالاسم من قبل باسيل، وقال أنه كرم صار فعلياً كل الوقت برفقة باسيل وما كان يتوجه على مركز أمن الدولة إلا مرة بالشهر ليقبض معاشه. بس القصة ما بتوقف عند زين كرم. شقيق زين علي كرم، وبحسب معلومات تفاصيل كان علي بوزارة الداخلية وتم طرده على خلفية تورطه بقضية مرتبطة بتسليم معارضين سوريين بوقت للنظام السوري السابق. وهون السؤال الأساسي ما عاد بس شو كان عمل زين كرم، السؤال الأهم كيف وصل عنصر أمني ينسب إليه اليوم التورط بملف أمني خطير لفريق حماية شخصية سياسية أساسية مثل الوزير باسيل. وإذا كانت أسماء عناصر الحماية ترسل من الشخصيات السياسية نفسها، فهل كان التيار الوطني الحر بيعرف خلفية كرم؟ وهل خضع لأي تدقيق قبل اختياره؟
0: إذن نقلاً عن موقع تفاصيل، رئيب بأمن الدولة عامل السبعة ودمتها. حسب التقرير، وكان مرافق له كان أحد مرافقي جبران باسيل. نتابع الحقيقة حتى النهاية. صوتك عالي جبل لبنان. ببلدة مغدوشة وتحت شعار تعشى وتمشى، بعد بكرة الجمعة 11 أيلول، روي الخوري دي جي آد، أهلا وسهلا فيكم، الدعوة عامة للجميع بساحة مغدوشة. كتير مساهمين، تحية لتجار بلدة مغدوشة، رعية سيدي بمغدوشة، التيار الوطني الحر هيئة مغدوشة، والقوات اللبنانية مركز مغدوشة والجنوب. تعشى وتمشى، بلدية مغدوشة بتحييكن وبترحب فيكن رئيسا وأعضاء، المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي، وأهلنا بمغدوشة بيقولولكن أهلا وسهلا. بعد بكرة الجمعة 11 أيلول تقفل الطريق الساعة 8 المساء وبتصير للمشاة وللحضور. أهلا وسهلا فيكن بمغدوشة الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك جوني من اللاذقية بسوريا. عم تسمعنا أبليكيشن ولا FM؟ خبرني، بهمني أعرف، لأنه إحنا عم نشتغل على تقوية الإرسال. FM FM ولا يلا رح أنترك شي نص دقيقة إذا كنت بعدك معنا على السماء. يسعد صباحك جوني. رسالة صوتية بنسمعها.
3: اخي جوني، ما زالك عم تحكي عن المصارف، اني بس بدي اعرف انه بس وصلوا عند رياض سليمي وبتجمدوا، ما المخطط مبين من بين الصحناوي كيف كان قاعد مع الوزراء الاسرائيليه، ما كله مخطط كان لضرب ضرب القطاع المصرفي بالتعاون مع الصحناوي والاسرائيليه والامريكان، يعني بتوصلوا لعند قصه المصارف ورياض سليمي وبتوقفوا بتزتوها بمحل تاني. ما بدنا نحكي الشغله نحكيها كلها بوضوح، ما نقعد نوقف ورا خيال اصبعنا، يعني ما معروف مين ضرب القطاع الاقتصادي والمصرفي ولا والله خلص البطرق حط عليه خط احمر، ممنوع نفتح السيره. يعطيك العافيه ويسعد لي صباح.
0: الله يعافيك. الرقم اللي بتهي 964، يعني فايت فيي بالعرض من او مين عم يسكت عن رياض سلامه؟ اخر مره حكيت عن رياض سلامه من 7-8 ايام، وكنت عم خبركن يمكن انت ما كنت معنا على السمع، انت هلا فاتح حسابك هيك وجاي عبالك تحكي معنا. انا نصحته لرياض سلامي عبر مستشارينه من سنوات، اترك وفل وطلع افضحهم برات لبنان، افضح الدينيين والسياسيين والعسكريين والامنيين وكلهم سوا اللي حولوا مصرياتهم. والشعب اللبناني كان ناطر، احد زملائي اعلامي كبير كان ناطر بالبنك بده يحصل على $1,000، اعتذرت منه مديرة الفرع يعني صديقة لألهم بالعمق، وخبرته قالت له مش قادرة أعطيك $1,000 لأنه عم نلملم من كل فروع البنك لحتى نحول ملايين الدولارات لحساب أحد رجال الدين الكبار الكبار الكبار، زعيم ديني مسيحي كبير، وحمل غضب وحق معه، يعني $1,000 مش قادر هو يحصل عليها وزعيم ديني مسيحي كبير عم يحول مصرياته لبرات لبنان، وفي زعماء اسلاميين وزعماء موحدين دروز ومن جميعه. بقى ما تقل تفوت فينا بالعرض وانه نحن ما حدا بزت علينا بردعه انه مش عم تحكوا عن رياض سلامه، بيحكي عن رياض سلامه وعن ابوك وعن ابو رياض سلامه. ما بتفرق معنا غير ربنا نحن باذاعه جبل لبنان. ورياض سلامه يا ما نصحته لما كان قادر يسافر، يا استاذ رياض عبر مستشارينه سافر واطلع وافضحهم كلهم لهالزعران اللي سرقوا وحولوا وعملوا، ما سمع الكلمة ومشان هيك يحول هلا بين المستشفى وبين الحبس بيمشي دادي دادي ورا الووكر تبع المصل اللي محطوط بإيده. يا هيدا اخرته بقى حبيبي، ما حدا ينمر علينا فشر، نحن مننمر على كل العالم مع كل الأوادم المستمعين الأوادم، ومنسمي كل الأمور بأسمائها، مع أن كبير إلا الله، الله هو الكبير، ومن بعد منه كل فاسد سيسمى باسمه، وكل مقصر أو ما سمع الكلمة عم يدفع ثمنها وسيسمى باسمه، والملفات مفتوحة. خلينا نخلص من هالتدمير تبع أخوتنا بالوطن الضالين عملاء إيران ونبقى منشوف شو بيصير. صوتك عالي جبل لبنان. لفتني اليوم بصحيفة الشرق تحية للأستاذ عوني الكعكي، كتب عوني الكعكي تقرير عن عملية تفجير مرفأ بيروت وأسماء المتورطين في استيراد النيترات. بعد كم يوم رح ينشر القاضي طارق البيطار القرار الاتهامي لقضية تفجير مرفأ بيروت بعد 6 سنين من التدخلات والوساطات لحتى ما ينشر القاضي هالاتهام والقرار الاتهامي. أهمية التقرير اللي عم ينشره الأستاذ عوني الكعكي اليوم بصحيفة الشرق هو دور الأخوين صعب وجنسيتهم اللبنانية، وهن على علاقة مع نظام الرئيس الهارب بشار الأسد. الأهم أنه استيراد الأمونيوم من أجل استعماله بصنع البراميل المتفجرة اللي كان يستعملها نظام القمع ضد المعارضة وتفجير المدن وتفجير المعارضة بالحرب الوسخة ضد الشعب السوري. معلومات موثوقة حسب الأستاذ عوني الكعكي وصحيفة الشرق كشفت قصة الأخوين صعب مالكي بنك FBME السابقين ورجل الأعمال القبرصي ودور المسؤول الأمني لحزب الله وفيق صفا في قضية استقدام نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، والأخوان صعب كانا مسؤولين في إيران عن غسيل الأموال لحزب الله. نعم، في معلومات نشرت بصحيفة دير شبيغل الألمانية وغيرها من الوكالات العالمية والدولية. إذن الأخوين صعب، بنك FBME بقبرص، مصرف مملوك من الأخوين أيوب وفادي ميشيل صعب. قولوا الله، أيوب وفادي ميشيل صعب وكل المتدخلين بتفجير المرفأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المعلومات أنه السفينة روسوس كانت حاملة 250 ألف طن من النيترات وقت وصلت على مرفأ بيروت. لما تم تفجيرها ما كان فيها أقل يعني 500 طن، كان فيها من أصل 250 ألف طن. نعم، الله لا يوفقكم كل متدخل ومتواطئ. وهلأ عم ينذكر اسم الأخوين المتواطئين أيوب ميشيل صعب وفادي ميشيل صعب. تقرير عن عملية تفجير مرفأ بيروت وأسماء المتورطين في استيراد النيترات، فيكن تشتروا صحيفة الشرق. كتب هذا التقرير وصاغه الأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون نوصل لختام فترتنا لليوم. الله لا يوفقكن كل متواطئ وكل سارق للأموال العامة وكل متواطئ بكل القضايا اللي صارت بلبنان ودفعوا ثمنها مئات لبل آلاف المواطنين شهداء أحياء ومفلسين وغيرها من الإصابات اللي صارت بجسم الوطن، جسم يعني هترى نتيجة هالأشخاص اللي حكمونا من 1990 لحديث من سنة ونص. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحيكن. رح مودعكن اليوم لأنه الأمور ماشية، ممكن الاجتماع بإذن الله اللي بلش ساعة 9:30 أنه ينجح ويتم رفع التحركات للعسكريين المتقاعدين. نرجع من قلن يا عسكرنا المتقاعد ما تكونوا زعران، ما تكونوا ميليشيات، ما تحرقوا دوليب وما تقطعوا طرقات الناس إن كان قدام كازينو لبنان أو بمنطقة المدفون. اتضلوا بخير يا شعبنا اللبناني وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا. صوتكم العالي جبل لبنان. جبل لبنان.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفل الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهوره من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: حظك على الهواء.
1: تشهد الخريطة الفلكية اليوم حركة مميزة للأجرام السماوية، حيث تشرق الشمس برفقة عطارد في برج العذراء لترفع من مستويات التركيز والتفكير المنطقي، بينما يمنحنا اقتران القمر والمشتري في برج الأسد طاقة من التفاؤل والحماس. في المقابل، تذكرنا الكواكب المتراجعة بأهمية التمهل وإعادة تقييم القرارات قبل اتخاذ الخطوات القادمة. إليكم تفاصيل توقعات الأبراج لهذا اليوم.
2: الحمل. وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يدعوك للتأني وتجنب القرارات العشوائية. استغل الوقت لمراجعة مخططاتك وإعادة ترتيب أوراقك بثبات. الثور. كيرون في بداية برجك يسلط الضوء على أهمية الاستشفاء وتطوير الثقة بالنفس. يوم مناسب جداً للراحة والعناية بصحتك الجسدية والنفسية. الجوزاء. تواجد أورانوس في برجك يشعل لديك الأفكار المبتكرة والرغبة في التجديد. استمع لإلهامك ولكن ابتعد عن التسرع في المسائل المالية.
3: السرطان. المريخ في برجك يمنحك طاقة وشجاعة عالية لإنجاز مهامك المعلقة، لكن انتبه من حدة الانفعال أو افتعال المواجهات مع المحيطين بك.
4: الأسد. تقترن طاقات القمر والمشتري والعقدة الجنوبية في برجك، مما يمنحك حضوراً ساحراً وتفاؤلاً. استغل هذه الطاقة للتخلي عن العادات القديمة والتألق من جديد.
5: العذراء. اجتماع الشمس وعطارد في برجك يمنحك ذكاءً حاداً وتركيزاً استثنائياً. الوقت مثالي للتخطيط وحل المشاكل المعقدة والتواصل بفعالية.
6: الميزان. تواجد الزهرة في أواخر برجك يطفي عليك جاذبية وحساً دبلوماسياً، فرصة ممتازة لتعزيز روابطك العاطفية وإصلاح العلاقات.
7: العقرب. تتأثر بالطاقات المقابلة من الأبراج الأخرى، مما يدعوك للحفاظ على هدوئك وتجنب المخاطرات المالية والابتعاد عن التوتر غير المبرر.
8: القوس. الليلث في برجك يحفز رغبتك في التمرد والاستقلالية. وجه هذه الطاقة نحو كسب المعرفة والبحث بدلاً من الاندفاع.
9: الجدي. بلوتو المتراجع على حدود برجك يدعوك لإعادة هيكلة أمورك المهنية والمادية والتركيز على الأهداف طويلة الأجل بكل حكمة.
10: الدلو. بلوتو والعقدة الشمالية المتراجعة في برجك يدفعانك نحو التطور والتغيير. وقت مناسب للتفكير خارج الصندوق وبناء خطط مستقبلية صلبة.
11: الحوت. تأثرك بتراجع الكواكب في البرج المجاور يطلب منك التمسك بالواقعية. تجنب الأوهام وركز على الحقائق الملموسة والخطوات العملية.
0: حظك على الهواء.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين، او خدي اي دي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخاطري ويرحم موتك. مسرحيه القرن البيضو ب 12 ايلول.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وخلال اللقاء تم البحث في التطورات الأمنية في الجنوب وحاجات قوى الأمن والأجهزة الأمنية في ضوء التحضيرات لمؤتمر باريس كما تناول اللقاء مطالب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين
3: وصباحاً صعد المتقاعدون العسكريون احتجاجهم فقطعوا شارع المصارف وأوتوستراد البربارة والمدفون فيما نصبوا خيماً في رياض الصلح ليلاً واستنفرت القوى الأمنية حول السرايا وكلفت الحكومة لجنة وزارية للاجتماع بهم بعد جلسة أمس حيث التقى المتقاعدون نائب رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والمال
2: ومن جهة أخرى نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية تخللتها عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية وأوقفت بنتيجتها 10 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة من المخدرات
3: سجلت أمس زيارة لافتة للسفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وكشف مصدر للجمهورية أن حزب الله المحظور أبلغ من يعنيه الأمر أنه لن يعطي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ما يريده في التوقيت الذي يريده من أجل حساباته الانتخابية وأن الصمت العسكري الذي يعتمده ليس من فراغ
2: وإقليمياً أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم سفينتين أمريكيتين 8 ناقلات نفط 10 سفن مخالفة كانت تحاول عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز
3: فيما قال الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران إن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة في اليمن في الساعات الماضية غداة شنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات
2: وتعليقاً على الأحداث أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو خلال زيارته كولومبيا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية
3: وفي إندونيسيا استأنفت فرق الإنقاذ البحث عن قارب مفقود يقل 8 أشخاص من بينهم 5 صحفيين كانوا يغطون ثوران أناك كاراكاتو وسط انتشار واسع للشرطة والجيش ومتطوعين
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان عيترون وابن جبيل أمام الخطر فهل يتكرر سيناريو القرى 7؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي
4: صحتك أولوية كل 4 على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل 4 على الساعة 4 على جبل لبنان

0: جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: انت صاحب شركه او مؤسسه عم بتفتش على موظفين وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora

جاهزين تركضوا كرمال لبنان. ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

هرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وخلال اللقاء تم البحث في التطورات الأمنية في الجنوب وحاجات قوى الأمن والأجهزة الأمنية في ضوء التحضيرات لمؤتمر باريس. كما تناول اللقاء مطالب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.
1: وصباحاً صعد المتقاعدون العسكريون احتجاجهم، فقطعوا شارع المصارف وأوتوستراد البربارة والمدفون، فيما نصبوا خيماً في رياض الصلح ليلاً. واستنفرت القوى الأمنية حول السرايا، وكلفت الحكومة لجنة وزارية للاجتماع بهم بعد جلسة أمس، حيث التقى المتقاعدون نائب رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والمال.
0: ومن جهة أخرى، نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، تخللتها عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 10 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة من المخدرات.
1: حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من اقتراب سعر صفيحة البنزين في لبنان من 30 دولاراً، عازياً ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة التوترات العسكرية في الخليج وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
0: وإقليمياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم 2 أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن مخالفة كانت تحاول عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز.
1: فيما قال الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران إن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة في اليمن في الساعات الماضية، غداة شنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات.
0: وتعليقاً على الأحداث، أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو خلال زيارته كولومبيا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية.
1: وفي إندونيسيا، استأنفت فرق الإنقاذ البحث عن قارب مفقود يقل 8 أشخاص، من بينهم 5 صحفيين كانوا يغطون ثوران أناك كاراكاتو، وسط انتشار واسع للشرطة والجيش ومتطوعين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، عيترون وابن جبيل أمام الخطر، فهل يتكرر سيناريو القرى 7؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: جبل لبنان.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: بيبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع الأمنية في الجنوب وإجراءات الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة، إضافة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً ومسار النقاش في مشروع موازنة 2027 والتحضيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وخلال اللقاء تم البحث في التطورات الأمنية في الجنوب وحاجات قوى الأمن والأجهزة الأمنية في ضوء التحضيرات لمؤتمر باريس. كما تناول اللقاء مطالب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.
1: أعلن السفير المصري علاء موسى أن لبنان مقبل على ورشة إعادة إعمار، مؤكداً استعداد مصر للمساهمة بخبرتها، وشدد على ضرورة الإصلاح ودعم الجيش، رافضاً وجود سلاح خارج إطار الدولة، ومعتبراً أن الحل يكون عبر الحوار الداخلي.
0: ومن جهة أخرى، نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، تخللتها عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 10 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة من المخدرات.
1: حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من اقتراب سعر صفيحة البنزين في لبنان من 30 دولاراً، عازياً ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة التوترات العسكرية في الخليج وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
0: وإقليمياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم 2 أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن مخالفة كانت تحاول عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز.
1: فيما قال الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران إن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة في اليمن في الساعات الماضية، غداة شنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات.
0: وتعليقاً على الأحداث، أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو خلال زيارته كولومبيا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية.
1: وفي إندونيسيا، استأنفت فرق الإنقاذ البحث عن قارب مفقود يقل 8 أشخاص، من بينهم 5 صحفيين كانوا يغطون ثوران أناك كاراكاتو، وسط انتشار واسع للشرطة والجيش ومتطوعين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، عيترون وابن جبيل أمام الخطر، فهل يتكرر سيناريو القرى السبع؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوب. فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره؟
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعرير معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع الأمنية في الجنوب وإجراءات الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة، إضافة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً ومسار النقاش في مشروع موازنة 2027 والتحضيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وخلال اللقاء تم البحث في التطورات الأمنية في الجنوب وحاجات قوى الأمن والأجهزة الأمنية في ضوء التحضيرات لمؤتمر باريس. كما تناول اللقاء مطالب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.
1: أعلن السفير المصري علاء موسى أن لبنان مقبل على ورشة إعادة أعمار، مؤكداً استعداد مصر للمساهمة بخبرتها، وشدد على ضرورة الإصلاح ودعم الجيش، رافضاً وجود سلاح خارج إطار الدولة، ومعتبراً أن الحل يكون عبر الحوار الداخلي.
0: ومن جهة أخرى، نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، تخللتها عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 10 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة من المخدرات.
1: حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من اقتراب سعر صفيحة البنزين في لبنان من 30 دولاراً، عازياً ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة التوترات العسكرية في الخليج وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
0: وإقليمياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن مخالفة كانت تحاول عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز.
1: فيما قال الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران إن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة في اليمن في الساعات الماضية، غداة شنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات.
0: وتعليقاً على الأحداث، أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو خلال زيارته كولومبيا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية.
1: وفي إندونيسيا، استأنفت فرق الإنقاذ البحث عن قارب مفقود يقل 8 أشخاص، من بينهم 5 صحفيين كانوا يغطون ثوران أناك كاراكاتو، وسط انتشار واسع للشرطة والجيش ومتطوعين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، عيترون وابن جبيل أمام الخطر، فهل يتكرر سيناريو القرى 7؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتاك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول 12.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا أم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: بيحتل
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
3: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع الأمنية في الجنوب وإجراءات الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة، إضافة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً ومسار النقاش في مشروع موازنة 2027 والتحضيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وخلال اللقاء تم البحث في التطورات الأمنية في الجنوب وحاجات قوى الأمن والأجهزة الأمنية في ضوء التحضيرات لمؤتمر باريس. كما تناول اللقاء مطالب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.
3: أعلن السفير المصري علاء موسى أن لبنان مقبل على ورشة إعادة أعمار، مؤكداً استعداد مصر للمساهمة بخبرتها، وشدد على ضرورة الإصلاح ودعم الجيش، رافضاً وجود سلاح خارج إطار الدولة، ومعتبراً أن الحل يكون عبر الحوار الداخلي.
2: ومن جهة أخرى، نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، تخللتها عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 10 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة من المخدرات.
3: حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من اقتراب سعر صفيحة البنزين في لبنان من 30 دولاراً، عازياً ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة التوترات العسكرية في الخليج وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
2: وإقليمياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم 2 أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن مخالفة كانت تحاول عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز.
3: فيما قال الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران إن سلاح الجو السعودي شن أكثر من 30 غارة على مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة في اليمن في الساعات الماضية، غداة شنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات.
2: وتعليقاً على الأحداث، أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو خلال زيارته كولومبيا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية.
3: وفي إندونيسيا، استأنفت فرق الإنقاذ البحث عن قارب مفقود يقل 8 أشخاص، من بينهم 5 صحفيين كانوا يغطون ثوران أناك كاراكاتو، وسط انتشار واسع للشرطة والجيش ومتطوعين.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، عيترون وابن جبيل أمام الخطر، فهل يتكرر سيناريو القرى السبع؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Les nostalgies présentent.
5: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec nostalgie.
6: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: بيحتل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora

جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: مش راب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كل ما غني عم بتدندل كل ما أرقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم

0: ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا برحب فيكم بحلقة جديدة من كيف صحتك معي أنا كارلي عإذاعة جبل لبنان. بكيف صحتك مواضيع صحية عديدة منطرحها ومنناقشها كل نهار أربعة مع ضيوف محترفين بمجال الصحة. إمتى كانت آخر مرة عملتوا فحوصات عامة؟ يمكن السؤال بسيط بس جوابه بيكشف قديش فعلا منعرف عن صحتنا. بكيف صحتك اليوم رح نحكي عن التشيك اب، شو لازم نعمل فحص، امتى ولمين، والاهم شو الفحوصات يلي ما إلها داعي نعملها الا اذا بدنا نطمن. برحب بضيفي دكتور علي حمادي اللي رح يشرح لنا اكثر عن هذا الموضوع اليوم. اهلا وسهلا فيك.
1: هاي كارلي، كيفك؟ ميرسي لك على الاستضافه وان شاء الله تكون حلقه مفيده للمستمعين.
0: دكتور علي، اول شيء بدنا نشرح للمستمعين شو هن الفحوصات العامه.
1: اوكي، هلا خلينا نبلش بالاول لحتى نصحح مفهوم الفحوصات العامه. اول شيء فحوصات عامه مش يعني نحن نعمل 20 فحص كل فتره وفتره، نعمل نغطي كل الفحوصات بس لحتى نطمن راسنا. اكيد مش بهالطريقه بتمشي الامور. اوكي، فحوصات هي بناخذها حسب عمر المريض، حسب هو لشو معرض، حسب الريسك فاكتورز اللي عندهم اياها، وهيدا الأساس بنمشي. يعني ما في شيء نقول له إنه هيدي فحوصات عامة. أوكي، يعني في شخص لازم نعمل له هيدا الفحص بهيدي الفترة ونعيده كل 6 أشهر مثلا، كل سنة، حسب هو حالته كيف. يعني بدنا نمشي في عنا نحنا مثل رول بالميديسن اللي هو patient by patient. ما في شيء قاعدة ثابتة لكل المرضى. ما رح أتعامل مع مريض عمره 25 سنة healthy بيعمل سبور ما عنده أي مشاكل صحية مثل ما بتعامل مع مريض عمره يمكن 45 سنة أو 50 سنة أوبيز عنده مشاكل صحية سموكر. هيدا بدنا نتعامل معه بطريقة وهيدا بدنا نتعامل معه بطريقة.
0: يعني الفحوصات العامة بتختلف حسب العمر وحسب الكا،
1: حسب البيشنت باي بيشنت يعني 100%.
0: طب شو الفرق بين الفحوصات الوقائية والفحوصات اللي بنعملها لما نحس بعارض معين؟
1: أوكي، خلينا نبلش. فإذا نحكي إذا بدنا نمشي مع المستمعين بقصة الفحوصات العامة شو بدنا نعمل؟ هلا أول شيء نحن منبلش التشيك أب إذا مريض ما عنده فاميلي هيستوري، ما عنده يعني تاريخ طبي بالعيلة لمرض معين. بشكل عام منبلش على 18 سنة بقصة الضغط، منبلش نقيس ضغط المريض على 18 سنة حتى لو كان هيلثي، بناخد فكرة عن ضغطنا. مش غلط كل فترة وفترة نرجع نعيد قصة الضغط. أوكي، يمكن شوي بكير عمر 18 سنة يتفاجأوا الناس، بس منبلش هيك يعني الجايدلاينز بتقلنا. أوكي، هلأ بالنسبة للفحوصات في كتير ناس بيجوا بيقولولنا إنه بدنا نعمل فحص الحديد، عم نحس حالنا شوي تعبانين. ما في شيء انديكيشن نعمل فحوصات هيك فجأة، فحص حديد أو فحص فيتامين B12 مثلا.
0: بس نسمعها كتير،
1: نسمعها كتير، صح، كتير شائعة، وخصوصي كمان عنا بمنطقة الشرق الأوسط عنا في نقص بالفيتامين دي، فكمان بيجوا بدهم يعملوا بس هيك فيتامين دي بس تو تشيك أب. أوكي، خلينا فإذا نوصل بس للنتيجة الأساسية تبع حديثنا، أنه بدنا نشوف نحن لشو بحاجة. أوكي، فمثلا بدنا نبلش فحوصات لنقول كوليسترول.
0: أوكي.
1: أوكي، فينا نبلش إذا في عنا يعني indication، فينا نبلش على 20 سنة 25 سنة. بعرف كمان ببين عمر بكير شوي، بس كمان على 20 سنة فينا نبلش فحوصات الكوليسترول. أوكي، في عنا مثلا فحوصات السكري. السكري هو نحن منقله القاتل الصامت بالطب. أوكي، فنحن بس بدنا نبلش to check up لحتى نشوف إذا عنا سكري. طبعا اذا برجع بكرر وبشدد على هالنقطه انه ما يكون في فاميلي هيستوري، بنبلش تقريبا عمر ال 35 سنه. اوكي، ليش؟ لانه السكري بضل فتره ما عم يعملنا اي عارض، كرمال هيك عم اقول لك انه بنقول له نحن القاتل الصامت. فبنبلش بفحوصات السكري، بنبلش اتش بي اي 1 سي، ممكن نعمله اللي هو بنقول له فحص المخزون، بنعمل الفاستنج جلوكوز اللي هو عري، او فينا نعمل راندوم جلوكوز اللي هو بناخد اي وقت بالنهار وبنشوف مثلا قد ايه عم يطلع معنا نتيجه السكري لحتى يعطينا فكره اذا هو هل بري ديابيتك مثلا المريض او لا ديابيتك، ومن شخصه على هذا الاساس ومنبلش علاج على هذا الاساس بشكل مبكر. فاذا سكري مثلا منبلش على عمر 35 سنه، الضغط قلت لك على 18 سنه، كوليسترول فينا من 20 سنه نبلش نعمل فحوصات كوليسترول. فحوصات العامة يعني السي بي سي دي نحن منقلون، يعني فحص الدم شوف إذا مريض عنده فقر دم، إذا ما عنده عوارض ما في انديكيشن عمر بكير نبلش نعمل فحوصات دم. أوكي، ف فإذا السي بي سي دي الزلال، إذا ما عندنا كمان مشاكل صحية ما في كمان داعي لحتى نبلش بس نعمل فحوصات. لحتى عم نعمل فحوصات، في عنا بيجوا مرضى بيعملوا بس فحوصات لأنه مثلا وضعهم مرتاح ماديا، يعني بدهم يعملوا تشيك أب كامل بيقولوا لنا بدنا نعمل كل الفحوصات.
0: بس هو ما في بيريد أو فترة معينة لازم نعمل فيها فحوصات؟ يعني ما في كل فترة لازم نكون عم نعمل
1: في كل فحص بنمشي، يعني بنمشي حسب المريض. كوليسترول أوكي،
0: إذا كوليسترول ديابيتس
1: الضغط هودي كله منبلش عمر مثل ما قلت لك شوي بكير. بس باقي الاشياء بعدين حنرجع نحكي فيهم بالحلقة. كل مرض له عمر محدد بنبلش نعمل تشيك اب على اساسه. وبعد ما يبين، اذا بين معنا بالفحوصات شيء ملخبط اوكي ساعتها بنبلش نعمل تشيك اب كل فترة وفترة. بس طول ما نحن اسيمتوماتيك، ما عنا عوارض، ما عنا ريسك فاكتورز، فينا ننطر. ما في عمر يعني بكير كتير، بالعكس نحن هلأ بنحكي كمان بالحلقة بهذا الموضوع انه البانيك اللي بتعمله لخبطة صغيرة بالفحوصات ممكن تأثر علينا كمان.
0: بس تنوضح للمستمعين يعني الفحوصات الأساسية بتختلف حسب العمر.
1: أكيد.
0: هيك قلنا. وما فينا ما في داعي تنعاد كل مثلا 6 أشهر مثل ما نسمع كتير بلبنان انه كل 6 أشهر بيعملوا.
1: هيدا مفهوم خاطئ، نحن جايين لحتى نصلحه لهذا المفهوم. اوكي هلا في ناس مثلا بيروحوا على العيادات او على الطوارئ، بنشوف انه دكتور طالب لهم بيقولوا له بدنا نعمل فحوصات عامه، بيطلب لهم هالفحوصات كلها اللي هي مثل ما قلت لك سي بي سي دي، المعادن، الالكترولايتس، الكالسيوم، الفوسفورس، المغنيزيوم، الزلال لحتى نتاكد. بس بيكون المريض سوبر هيلثي، يعني ما في عندنا نحن انديكيشن طبيا لحتى نطلب هيدا الفحص. اوكي بيطلب له كمان تريجليسيريد، كوليسترول، اللي هيدي كل اللي قلت لك عنها مع الفيتامينات. بس برجع باكد لك ما في انديكيشن، ما في داعي نطلب فحوصات.
0: اوكي هلا اذا بدنا نحكي عن الفحوصات حسب العمر وحسب الجنس كيف بتختلف؟ يعني بعمر 20-30 اذا شخص هيلثي ما عنده اي عارض شو لازم يكون عم يعمل فحوصات؟
1: اوكي مثل ما قلت لك برجع بعد لك اياه.
0: لا بس شخص لا شخص بال20-30 يعني بدنا نحدد شوي للمستمعين انه هول هن الفحوصات المطلوبه بهذا العمر
1: 20-30. فينا اذا شخص بده يطمن باله على 20 سنه او على 18 سنه مع مراقبه الضغط يعمل السي بي سي دي لحتى يتاكد انه ما عنده فقر دم، مش غلط.
0: أوكي.
1: اوكي مثل ما قلت لك على 20 سنه كوليسترول كمان فيها نعمل حتى لو ما في فاميلي هيستوري.
0: اوكي
1: نعمل كوليسترول يعني اللي هن التريجليسيريد، ال دي ال، الاش دي ال، التوتال كوليسترول، هودي قادرين نعملهم على 20 سنة ونتابعهم. أوكي إذا طلع فيهم لخبطة ممكن نغير بالأول لايف ستايل لحتى نظبطهم. أوكي وبدنا يعني نلحقهم عبكير بيّن معنا كل ما شخصنا أبكر كل ما كانت هيدي خطوة عم نستبق فيها المرض.
0: شو بيختلف بعد 30 بأنواع الفحوصات؟
1: بعد 30 هلأ كمان ما عم قلك هي الفكرة انه dependent. يعني مثلا شخص بلش تدخين عمر 15 سنة على 30 سنة حأعمله check up بيختلف عن شخص عمره 30 سنة وبعده مش مدخن.
0: أوكي.
1: هي ما في قاعدة وحدة لحتى نعمل الفحوصات. وهيدي الفكرة اللي أنا جاي على الحلقة وعرفين إنه حتصدم كتير المشاهدين إنه هني ببالون نحن عنا هيدا الفحص بدنا نعمله على هيدا العمر بدنا نعيده بعد 6 أشهر، لأ نعيده بعد سنة. هيدي أول شغلة نحن في عنا التكلفة الطبية. يعني القطاع الصحي كمان في عليه تكلفة، ما فينا نمشي بفحوصات عامة على طول وبشكل عشوائي. وكمان مثل ما عم قلي لخبطة صغيرة أوقات بتبنك مريض خصوصا إذا كان في عنده مشكلة على المدى الطويل. ما بدنا نفوت بقصص ما لازم نفوت فيها. بس عم قلك بشكل مختصر كوليسترول على 20 سنة، ضغط 18 سنة فينا نعيده، والسكري على 35 سنة. هودي نحن بعدنا لعمر 35 سنة بعدنا يعتبر المريض بعده يونغ. اوكي فهيدي الفحوصات بتكفي. إذا كنا عاملين السي بي سي دي مثل ما قلت لك فحص الدم فينا نعمله مرة بس يعني بس لحتى نطمن بالنا إذا بدنا، إذا طلع فيهم لخبطة أوكي ساعتها بنصير نتابع كيس باي كيس. بس إذا طلعوا نورمال ما في داعي نرجع يعني نضلنا نكررهم بس لحتى نلاقي شيء لخبطة صغيرة ونوتر حالنا على الفاضي.
0: على سيرة التوتر والقلق، هل القلق بيأثر على نتيجة الفحص؟
1: طبعا، وهذا الشيء اللي عم قلك عليه. يعني
0: من أي ناحية؟
1: في عنا بعض الفحوصات بتتأثر بالقلق، بس هي يعني مش حيكون التأثر كبير. أوكي يعني فيها تكون الفحص صار بوردر لاين. بس بالنسبة لأن احنا كأطباء بنقرأ الفحص أوكي بنعتبره عادي، بس إذا إجا المريض ولقى فحص شوي يعني طالع عن الفاليو اللي حاطين النورمال فاليو، بس كمان لحتى نوضح للمشاهدين النورمال فاليو المحطوطة هي بورقة الفحوصات اللي بيقروها إنه من هون لهون نورمال. هيدي حتى هيدي كمان بتكون معمولة يعني معمولة دراسات وحاطين تقريبا النسبة الوسطية هالقد. في شخص يكون شوي أكتر شوي أقل على الحافة، هيدا منه أزمة كبيرة. أوكي طبعا توتر بيأثر، الوعكة الصحية الخفيفة بتأثر، إذا حدا مقرب أو عنده حرارة قبل بيوم ما فينا مفضل لا ما نعمل فحوصات على لأنه حيتأثروا، حدا صار له كذا نهار مش عم يأكل مزبوط، حسس جسمه مش مرتاح كمان لا، يعني نحن بدنا ناخد الفحوصات بالحالة البيرفكت تبع المريض، يعني اللي حس حاله صحته منيحة فيها أوكي بهيدي الحالة منفضل ناخد الفحوصات. أي وعكة صحية خفيفة، أي توتر، أي أزمة نفسية يمكن أوقات أكيد بتأثرنا على الفحوصات. فهوني بدنا ننتبه لهيدي النقطة، بس بدنا نعمل فحوصات بدنا نكون بأحسن حالة نحن واصلين لها.
0: أوكي حكيت عن التاريخ العائلي الفاميلي هيستوري، كيف بيأثر؟ يعني إذا حدا عندهم ضغط بالعائلة أو عندهم سكري وين إمتى ببلش الفحص ينعمل؟
1: هيدي القصص كمان بدنا رح فوت فيها بتفاصيل أمراض حتى خلي المستمعين يكونوا عبيني يعني من الموضوع. في عنا مثلاً أوقات في كتير ناس بيجوا مثلاً عندهم بالهيستوري حدا عندهم توفى هو نايم مثلاً وعمر صغير مثلاً بيون خيون عمره 30 سنة 40 سنة بيقولوا لك فات ينام وفجأة توفى ما فات. أوكي هيدا مثلاً ككارديو وايز يعني بالقلب بمجال القلب في عنا في مرض اسمه لونج كيوتي يلي هو بيبين هيدا على التخطيط، هيدا في جينز بيكونوا مسؤولين عن هيدا المرض. إذا في عنا حدا بالفاميلي عنده هيدي المشكلة فبدنا نحنا to check as soon as possible، يعني المريض حتى يمكن عمر 10 سنين 11 سنة
0: ببلش عمر نعمل له
1: صح هيدا كجينوتايب. إذا بدنا ندور على المشكلة فينا نعمل هيدا الفحص عبكير لحتى نعمل prevention لهيدي القصة. أوكي هيدا مثل في حدا مثلا إذا كمان عم هلأ فتنا شوي بمجال القلب، إذا حدا كمان عنده حدا بالعيلة أو عنده خيو أو يعني موجودة عندهم قصة إنه حدا هو عم يلعب سبور أو فوتبول أو شو ما كانت السبور عمل سينكوبي غاب عن الوعي أو صار في عنده وجع كتير قوي بنكون في عنا شيء اسمه تضخم بعضلة القلب. أوكي. تضخم خلقي هيدا مش التضخم اللي بيجي مع الوقت عكبر يعني بس يبين معنا 20 سنة على 18 سنة
0: ما ببينه مع الولادة هول
1: لا ببينه بالتقريبا مثل عم قلك بعد العمر 16 سنة وطلوع ببينه معنا. بهيدي الحالة كمان لازم نتابع مع حكيم القلب نعمل فحوصات جينية لحتى نتأكد إذا موجودة، ومش غلط كمان to check up بالإيكوكارديو لحتى نتأكد إنه ما عندنا هيدا التضخم اللي هي الصورة الصوتية للقلب. هون فينا كمان من عمر 16 ل 18 سنة نبلش نعمل صور إيكو وكمان نعمل الجينوتايب. إذا كان الجينوتايب بوزيتيف بدنا نصير كمان نتابع كل فترة وفترة بصورة الإيكو يعني مثلا بالقلب
0: واللي عندهم كانسر بالعائلة أو اللي عندهم ضغط بالعائلة.
1: إذا بدك نتركهم شوي لبعدين لحال كاتيجوري لحالة هيدا
0: بس الكانسر بشكل عام يعني في عمر في عمر صغير ببلشوا فحوصات
1: في حسب نوع الكانسر
0: رح نحكي عن الكانسر أكيد حسب بس نوع. العمر
1: كل نوع له عمر محدد وله كمان إذا في عنا ريسك فاكتور بالعائلة كمان بنصير أبكر العمر اللي نبلش عليه. بقديش هلأ بنحكي بالتفاصيل.
0: أوكي الفحوصات النسائية دايماً بينصحوا بالماموغرافي على عمر معين ببلشوا يمكن على عمر الأربعين إذا مني مغلطة بس هل في هل مزبوط عمر الأربعين أو يفضل إنه يبلشوا قبل النساء؟
1: ببلشوا قبل كمان عم برجع لنفس النقطة كررتها كتير بالحلقة بس لازم يعني المستمعين يكونوا عم بيدققوا على هالفكرة. بس يكون في عنا حدا عنده مشاكل صحية بالعائلة فالأفضل أنه عطول نبلش أبكر يعني بدلا نبلش عمر الأربعين فينا نبلش حتى عمر الخمسة وعشرين. إذا في عنا مثلا الأم كان في عندها كانسر مع جين كمان اسمه BRCA موجود عندها يعني أول شيء أما عندها كانسر مفروض تعمل كمان فحص
0: عبكير
1: 100% وإذا طلع في عندها BRCA أما بدها هي تصير مثلا على 20 سنة تبلش تعمل تشيك أب. أوكي أبكر بكتير من الأربعين بس بحال طبيعية لشخص اللي ما عنده حدا بالعائلة مريض كذا، لا ماموغرافي فينا نبلش على عمر 40 سنة كجايد لاينز بيقولوا لك نبلش على هذا العمر.
0: أوكي. أوكي. الفحوصات الخاصة بالرجال شو هي؟ وكمان يمكن رح نضلنا نعيد على ذات النقطة انه حسب الفاميلي هيستوري، بس بشكل عام شو هي الفحوصات يلي يفضل انه الرجال يكونوا عم يعملوها؟
1: هلا بالنسبة للرجال اكثر شيء نحن بهمنا بموضوع قصة البروستيت كانسر.
0: أوكي. أوكي.
1: بروستيت كانسر عند الرجال إجمالا نحن بنبلش سكرينينج على عمر 50 سنة، بس بموافقة المريض.
0: أوكي. أوكي.
1: إذا المريض عنده مشكلة إنه يعمل تشيك أب على هيدا العمر، لا ما بنعمله، خصوصا إذا ما كان عنده عوارض.
0: على 50 سنة مش قبل، يعني الريسك تبع هيدا النوع الكانسر منه
1: هو من 50 سنة وبطلوع ببين، ببلش يبين في عنا هيدا الكانسر.
0: أوكي.
1: بس عم قلك بدنا على طول موافقة المريض على السكرينينج.
0: رح نحكي عن السكرينينج بعد شوي، بس نحكي قبل عن فحوصات الكانسر اللي هن من ضمنه السكرينينج. مزبوط.
1: هي للبروستيت كانسر هي البي اس اي،
0: مين
1: احنا اللي بنطلبه لحتى نتاكد انه في عنا ريسك للكانسر او لا، يعني مين اللي هيدا هو الفحص اللي بنطلبه. اوكي. في كمان الفحوصات السريريه كمان تشارك تال لحتى نشوف كمان البروستيت شو وضعه، ينعمل هيدا ضمن الفيزيكال اكزام، يعني ضمن التشيك اب بالعياده اللي بيعملها الدكتور. اوكي. بس كفحص لاب هو البي اس اي مينلي.
0: اوكي. بدنا نحكي هلا عن الكانسر، بدنا نحكي شوي بالتفاصيل، اذا كان في فاميلي هيستوري امتى منبلش على اي عمر، واذا ما كان في فاميلي هيستوري على اي عمر منبلش نعمل التشيك اب.
1: خلينا نقول مثلا في شخص او مريض او مريضه عندها خاله، خالتها، اما عندها بيّن في عندها كولون سي اي عمر 35 سنة أو عمر 40 سنة. أوكي. نحنا الفحص اللي بنعمله فعليا للكولون سي اي، هون بالعادة نحنا بنسمع انه بيطلبوا فحوصات سي اي اي سي اي 19 على الاخبار، هيدي تو بالفولو اب. أوكي. بس نحنا لحتى نشخص لازم نعمل نادور. أوكي. فاذا عندنا حدا بالعيلة عنده كانسر بالكولون، أوكي، بدنا نعمل فحص اللي هو مثل ما قلت لك نادور على عمر أبكر من العادي. نحن بالعادي بنعمله على عمر 45 سنة.
0: أوكي.
1: أوكي. للمرضى إذا في عنده حدا مثل ما ذكرت لك بالعائلة، بدنا نرجع 10 سنين من وقت تشخيص المريض اللي تشخص. يعني افترض الوالدة تشخصت على عمر 40 سنة،
0: نرجع لتلاتين،
1: عمر 30 سنة بنعمل الكولون.
0: أوكي. دكتور علي. أوكي. رح نحكي، رح نكمل حديثنا، رح ناخد بريك سريع بحلقتنا من كيف صحتك، ومنرجع منكمل بعد البريك. أوكي.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. ابريد

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه واحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: بحلقتنا من كيف صحتك لليوم عم نحكي عن أهمية التشيك أبس مع دكتور علي حمادة. دكتور علي قبل البريك كنا عم نحكي عن فحوصات الكانسر، رح نكمل نشرح عنهم ونشرح شو يعني سكرينينج أكتر شيء بنسمعه بكاية الكانسر.
5: أوكي، هي السكرينينج مثل اسمها، نحنا هيدا فحوصات أو صور نعملها بفترة لحتى نتأكد انه ما عندنا ريسك او ما عندنا ستيج اي او ستيج 1 للمرض. اوكي، يعني بنجرب نلقط المرض قبل ما يعملنا عوارض او بنجرب نلقط حتى ريسك للمرض. اوكي، السكرينينج بيكون من خلال صور، من خلال فحوصات دم، مينلي صور، يعني بدنا نقول هي هل صور من خلال المنظار او صور من خلال السكانر، من خلال الاكس راي، كلها هيدي بتدخل ضمن السكرينينج.
4: اوكي،
5: يعني مثلا مريض بيدخن، صار له 20 سنة بيدخن، عمره صار كمان فوق 50 سنة، عنده عوارض، عم بيضيق نفسه، عم يسعل بشكل متكرر، وعم نقول نحن صار له أكتر من 20 سنة بيدخن، هيدا ضمن السكرينينج اللي فينا نعمله له، اللي هو صورة السكانر للرواية.
4: أوكي.
5: أوكي، بدون مادة ملونة بتنعمل وبعدد أشعة أقل من العادة، بس لحتى نتأكد أنه ما في عنده نوديول، ما في عنده تجمع معين بيبين معنا بالصورة يدلنا أنه هيدا لا في ريسك حسب حجمه أنه ممكن يكون كانسر. أوكي، هيدا يعني مثال عن السكرينينج اللي قادرين نعمله. مثل ما ذكرت لك كمان النادور بس نعمل للمصران لحتى نتأكد إذا في ريسك للكولون سي اي، إذا بيّن في معنا بوليب قادرين نشيلها، اللي هي التلولة يعني بالمصران. أوكي. قادرين نشيلها لحتى نخفف الريسك تبع الكانسر. بعدين اوكي، وبنرجع مثل ما قلت لي كمان بنعمل فحص فحوصات الجينز لحتى نتاكد من الموضوع. فهي كلها صوره متكامله، يعني بدنا نمشي فيها خطوه خطوه لحتى نقول انه في ريسك او ما في ريسك. أوكي. مش شغله واحده بدنا نعملها.
4: اوكي، بكثير من الاوقات وبنسمعها كثير مش دغري ببين انه في كانسر، بيكون في كانسر بينعمل كذا فحص وما ببين.
5: أوكي.
4: شو بيكون السبب؟ هل في فحص تقفى؟ هل في شيء ما كان دقيق؟
5: هي مش فحص تقفى، نحن مثل ما قلت لك بعدني هلا ذكر لك اياه انه هي صوره متكامله لحتى نشخص. اوكي،
4: بس حتى ستيل بيكون في كايت ما ببين دغري.
5: اذا كنا بعدنا بستيج، باول ستيج من المرض، بعد المرض اول ما عم يبلش كلينيكلي ما رح يبين معنا. مثل ما قلت لك مثلا قصه النوديول هي بتعطينا فكره انه في مثلا كانسر، بس مش هي الخطوة الأولى اللي بتقلنا إنه إيه في عنا كانسر. فنحن منروح على قصص تانية مثل البيوبسي اللي بناخدها اللي هي الخزعة، بنعملها زرع والأنابات بيرجع بيقراها لحتى يعطينا فكرة إنه هيدا ممكن تكون بداية كانسر أو لا. ففي قصص دقيقة أكتر انفيزيف، هيدا كل حكيم باختصاصه بده يتابع فيها، يعني ما فيها نحن نعتمد على فحص واحد نقول خلص لا ما في كانسر أو مبلا في كانسر. أوكي،
4: بدنا هلأ نحكي شوي ونوضح للمستمعين شو لازم نعمل قبل ما نعمل تشيك أب. هل ما لازم نشرب ماي؟ لازم نكون صايمين؟ ما لازم نشرب كافي؟ كل هول التفاصيل.
5: قصة الماي بصراحة، الماي بزدي أنك ذكرتيها أول واحدة. ماي لا بالعكس، نحن لازم نشرب ماي.
4: مع إنه بنسمع كتير إنه ما لازم نشرب شيء أبداً.
5: لا، نشرب ماي عادي ما بيأثر.
4: شو ما كان الفحص؟
5: ماي ما بتأثر على الموضوع.
4: أوكي.
5: في بعض الفحوصات عنا مثل فحوصات التريجليسيريد الصائم. أوكي، الفاستينج. هيدا لازم ما نكون أكلين قبل بوقت.
4: قبل بقدي تقريبا؟
5: يعني تقريبا 8 ساعات ل 12 ساعة.
4: أوكي.
5: أوكي، بدنا ما نكون أكلين شيء. الفاستينج جلوكوز كمان اللي هو الجلوكوز أو السكر الصائم ناخده الصبح نحن على الريق، كمان لازم نكون قبل 8 ساعات ل 12 ساعة مش أكلين.
4: والفحوصات العادية مثل الفيتامين
5: بقى الفحوصات إجمالا ما بتتأثر بالأكل. نحن عندنا فكرة أنه لا ما تاكل ابدا ما تعمل شيء.
4: هيك بيقولوا لنا وهيك بنسمع انه حتى الاكل قبل فحوصات العاديه فحوصات
5: الحديد. انا فكره اللي قلت لك اياها بالاول انه حتى التوتر ممكن شوي ياثر على الفحوصات.
4: أوكي.
5: بس برينج قليل صغير.
4: أوكي.
5: فمنه هالشي اللي رح يمنعنا نعمل الفحص انه اكلين قبل باربع ساعات قبل بست ساعات
4: افضل عادي. حتى لو يعني هو مش افضل ما نكون مروقين
5: افضل على المبدا اللي قلت لك اياه.
4: أوكي.
5: انه اي شيء ممكن يلخبط لنا الفحص بنسبه قليله. بس هو منه هالشيء اللي بياثر على المخزون او على فحص المخزون مثلا بينعمل عادي.
4: أوكي.
5: فينا نعمله نحن واكلين عادي وخصوصا مرضى السكري. هذه كمان رساله انه فحص المخزون قادرين تكونوا اكلين عادي انتم بس تعملوا فحص المخزون.
4: أوكي.
5: ومثل ما بيعرفوا مفروض كل 3 اشهر بدهم يعيدوا الفحص. اوكي
4: بدنا نحكي قبل الختام كيف بنقرا نتائج التحاليل وامتى بنعرف انه نحن لازم نتابع مع الحكيم اذا كان شخص. أوكي. يعني ما عنده عوارض عامل تشيك اب عادي.
5: اوكي هلا نحن صرنا هلا المشكله صرنا بعصر الاي اي. اوكي الشغله صارت اسهل على المريض
4: بس
5: بنفس الوقت بنفس الوقت معقد على المريض. لانه الاي اي بس تبعتي له نتيجه فحص مثلا بشوف كتير مرضى بيجوا مسالنا تشات جي بي تي بين معنا كذا كذا. في اشياء بتكون نحن بالسياق العام تبع المرض او تبع المريض كيف جاي لعنا بوزنه بحالته. هل انت يعني مريض جاي لعنا وزنه 120 كيلو طلع عنده لخبطة بفحوصات كوليسترول هذا شيء نحن متوقعين نشوفه. اوكي منبلش نحن اوكي ممكن نبلش دوز واطي بالأدوية مع لايف ستايل موديفيكيشن. اهم شيء لايف ستايل موديفيكيشن. الاي اي بس عم يقرا لك الفحص ما عم بيشوف وزنك قد ايه ما عم بيشوف انت حالتك بس انت وعملت الفحص كيف كانت هل كان عليك حراره كان عندك وعكه صحيه يمكن مثل ما عم اقول لك واحد شوي لوزه يكونوا ملتهبين يروح يعمل الفحوصات يلاقيها كلها ملخبطه مثلا لاقي الوايت بي سي اللي هي دبليو بي سي اول شيء بيطلع عند العالم بالفحوصات لاقيه طالع 16000 18000 وهو النورمال واصل لل 10000 بيقول شو مصيبة كبيرة هيدا
4: صح.
5: بس نحن عنا بأي مرض بأي وعكة صحية هيدا بيعلى. فنحن عطول بدنا ناخد الكونتكست تبع الحالة اللي عملت فيها الفحوصات. أوكي بس بالمجمل في عنا فحوصات بدنا ننتبه لها. فحص الكرياتينين مثلا بما أننا عم نحكي على الفحوصات السامبل إذا بدنا.
4: أوكي.
5: الكرياتينين اللي هو الزلال إذا طالع عنا فوق الطبيعي عند مريض شاب أو عند مريض يعني لحدود 40 سنة ماشي الحال طلع عنده مثلا كرياتينين 1.6
4: أوكي
5: هو نحن عندنا للوان 1.1 النورمال 1.6 هيدا أكيد بده متابعة مع نيفرولوج. هلأ في بعض الحالات في الشباب اللي بيروحوا على الجيم مثلا بياخدوا مكملات غذائية بياخدوا كرياتينين ممكن هيدا يعليلوا الفحص شوي كمان هيدا بدنا ناخده بعين الاعتبار نقول له يوقف كتر شرب مي يرجع يعيد الفحص بعدين. هذا مثال على الموضوع. فحص الدم مثلا عندنا الهيموغلوبين بس يطلع عندنا الفحص واطي طالع مثلا عندنا 10 ومريض عم يطلع عنده عطول انحطاط وحس حاله جسمه عطول تعبان هيدا لا بدنا ناخده بعين الاعتبار. أكيد عند البنات منفضل ما ينعمل الفحص بوقت الدورة الشهرية كمان حتأثرنا شوي على فحص الدم. بكل الأحوال بين في عندنا مثلا فقر دم نطلع على شيء اسمه MCV كمان بالفحوصات.
4: أوكي.
5: واطي منروح ساعتها لفحص الحديد عالي منروح على الفيتامين بي 12 والفوليك أسيد ما منروح بشكل أعمى
4: بس نحكي واطي أو عالي قدي بيكون عالي عن الرينج لأنه هن دايما بيعطونا بين هالقد وهالقد.
5: أوكي هيدا منفضل نستشير الحكيم لأنه مثلا إذا طلع عندنا 79 MCV مثلا
4: أوكي.
5: وعندنا الهيموغلوبين طالع 11 هيدا يعتبر ايه في عنا فقر دم مثلا وبدنا نتابع فحص الحديد لانه تحت ال 80 طالع عنا الام سي في. اوكي فاذا اذا بدهم هلا مش دوره اكيد مش دور المريض هو يقرا الفحوصات كامله
4: هلا نحن بنحب لبنان نقرا قبل ما نروح
5: للحكيم 100% بس انه اي شيء شافه لا فارق منيح عن النورمال فاليو اللي حاطينه فارق منيح اكيد هيدا الارم
4: الارمينج. اوكي بدنا نصايح لشخص عنده صحة منيحة بس انه بخاف على صحته يعني أوكي. شو هي الفحوصات اذا كان ارجع بقول healthy person بعمر 20-40 ما عنده اي عوارض
5: اهم شيء اهم نوع screening او testing اللي هو lifestyle. يعني نحن اذا بدنا ننصح شخص بعده عمره 20 سنة عمره 25 سنة شو الفحوصات اللي بده يعملها إذا ما عنده عوارض بس مثلا نبلش تدخين؟ أول شغلة بننصحه فيها يوقف تدخين يعمل سبور. فحوصات معينة مثل برجع لأول فكرة قلتها بالحلقة، أنت طول ما منيح ومظبط اللايف ستايل تبعك ما في داعي تابع الموضوع. فإذا مستخلص من الحلقة كذا نقطة، عندنا قصة الفاميلي هيستوري بدها تتاخد أكيد بعين الاعتبار، لأنه حيكون الفحوصات بدها تنعمل عمر أبكر بكتير
4: بيست على هيدا الشيء.
5: صح. العوارض بدها ناخدها كمان بعين الاعتبار، شخص عم تتكرر عنده الأمراض حتى لو عمر بكير، عمر بالعشرينات أو من 14 لعشرين سنة عم بيضل كل شهر كل شهرين عم يعمل انفكشن، لا هيدا كمان لازم ينعمل له فحوصات. وكمان مثل ما قلت لك سكرينينج بالأعمار اللي حددناها، اللي هي مثل ما قلت لك 20 سنة 35 سنة للسكري، 45 سنة لحتى نعمل نظور
4: بالكانسر حسب الفاميلي هيستوري.
5: صح 100%.
4: دكتور علي ثانك يو كثير لوجودك معنا، كانت حلقة حلوة كثير. بدنا نختم، بختم معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين بحلقتنا اليوم من كيف صحتك، وبلاقيكم أربعة الجاي بحلقة جديدة على الساعة 4 معي أنا كارلي على إذاعة جوال لبنان.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مول الدار.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من خمسة على خمسة، ويسرني أن أستضيف فيها العميد خالد حمادي خبير بالشؤون السياسية والعسكرية والأمنية. أهلا وسهلا فيك عميد.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. الحلقة نارية مثل الواقع الميداني الجنوبي، أو كيف عم بتشوف الأمور؟
1: يعني يمكن كلمة ناري لم تعد تعبر عن الآلام والحراجة وانسداد الأفق الذي يعيشه اللبنانيون. إذا كان على مستوى أهلنا بالجنوب الذين يتعرضون لتدمير وتهجير وقتل نتيجة تعنت حزب الله ونتيجة تعثر الدولة في الذهاب إلى حيث يجب أن تذهب.
0: إلى أين يجب أن تذهب الدولة ولم تذهب؟
1: الحقيقة هي سوداوية المشهد جاي من وراء تقاعس الدولة وتخلفها عن أن تكون بمستوى المسؤولية التي يجب أن تتحملها. يعني بعدنا عم نسمع كلام يتكرر من رئيس الجمهورية، ما في حدا إلا القوى الشرعية لازم تكون موجودة والفراغ الأمني. هذا آخر تصريح اليوم. فراغ الأمني يطيح المجال للاعتداءات الإسرائيلية، ولكن السؤال مش هون. هيدا إضافة لخطاب القسم، ولكن كيف يتحول هذا الخطاب اللي عم نقوله هلأ إلى حقيقة واقعة على الأرض؟ هيدي الدولة منا عبارة عن مستويات منفصلة. أولاً يعني لازم يعرفوا الناس، ربما يجب أن نذكر هؤلاء الناس الذين يعني اليوم بيلعبوا أدوار المستشارين وكل واحد منهم يعني أصبح شريك في الجريمة التي ترتكب بحق لبنان، أنه الأمر الذي أو الرغبة أو الإرادة التي يعبر عنها رئيس الجمهورية لها طريق واحد للتنفيذ، هي أن تتحول إلى قرار تتخذه الحكومة. وعندما تتخذ الحكومة القرار يصبح هذا القرار واقعاً ملموساً على الأرض بواسطة الأجهزة الحكومية، سواء كانت أمنية أو إدارية أو صحية أو لبنانية. إذن عندما لا يصل هذا الأمر، عندما لا يتحول إلى واقع تنفيذي، فهناك خلل ما في هذه السلسلة من القيادة والسيطرة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وتمر بالحكومة وصولاً إلى الأجهزة التنفيذية عسكرية ولا أمنية وغيرها. وهون مش عم أنا عم حيد المجلس النيابي، بل المجلس النيابي الذي يجب أن يكون محفزاً. بأي معنى؟ أنه إذا كان المجلس النيابي يتحسس هذه يعني الكوارث التي تحصل في لبنان، وهذه الحكومة لا تلجأ فعلاً إلى اتخاذ ما يجب أن تتخذه من تدابير، فعلى المجلس النيابي أن يطرح الثقة بها. هذا الموضوع.
0: في قرار كانت الحكومة أخذته، بيروت منزوعة السلاح. أخذنا القرار، ولكن على الأرض ما في تنفيذ.
1: لم ينفذ.
0: ليه دائماً بناخذ قرارات ما بنقدر ننفذها؟
1: لأنه دائماً هناك حكومة فوق الطاولة
0: وحكومة تحت الطاولة. من هي الحكومة تحت الطاولة؟ ومن رئيس الحكومة تحت الطاولة؟
1: رئيس الحكومة تحت الطاولة هو حزب الله وحلفائه.
0: بعد عنده حلفاء بالداخل؟
1: طبعا. ما يعيق تنفيذ قرارات الحكومة مش حزب الله، عم بحكيهم بس مش حصريا بالمعنى التنظيمي كحزب، كل من يدور بفلك حزب الله، سواء كان يعني يعلن ذلك أو كان يوارب في إعلان ذلك، فهو جزء من هذا التعثر. يعني اليوم إذا سألنا، إذا كان لم ينفذ قرار الحكومة فإذن لماذا لم تتخذ التدابير التأديبية لإصلاح ما يجب إصلاحه ولتنفيذ ما يجب تنفيذه؟ إذن في في في في مشكلة بدنا نحلها. في مثل أنت خي عندك كابل كهرباء ومولد كهرباء والضوء ما بيضوي، يعني يا الضوء مطفي يا الكابل مقطوع يا اللي بيشغل الانتربتور ما بيشغل.
0: هو البداية نبلش نحاسب أصحاب المولدات الكهربائية، الأمور البدهية بالدولة، وبنرجع بنحكي عن مواضيع سلاح يلي
1: لا نحن
0: وين صرنا؟
1: لا عملنا هيدا المثل لنقول إنه ما في شيء يمكن تجهيله، ما في شيء يمكن تجهيله.
0: في سبب وفي مسبب.
1: طبعا. يعني أنا اليوم أسأل سؤال، وأنا دائما لا أنطلق بأي حديث سياسي إلا من الخلفية التي يتيحها الدستور اللبناني. طيب رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور، ولكن الناس يتوقفون عند هذا الجزء من هذه المادة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي شو اللي بتأمرها الحكومة، جزء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. أنا استغربت اليوم هذا الاجتماع يلي وكأنه هناك من يريد أن يوصل رسالة ولكن لا يريد أن يذهب إلى التنفيذ بكل بساطة.
0: مين؟ رئيس الجمهورية؟
1: طبعا طبعا رئيس الجمهورية.
0: ألا يخشى رئيس الجمهورية من وضع الجيش بهذا الصراع؟ لأنه كان في أزمات شهدها لبنان بال 1958،
1: أزمات
0: أخرى، وما حدا وضع الجيش.
1: أول شيء ما حدا يستنسخ الظروف، ما بتشبه بعضها. ب 58 كان هناك احتضان عربي للوضع في لبنان، وكان هناك احتضان أمريكي للوضع في لبنان، والتسوية الأمريكية العربية هي التي أنتجت فؤاد شهاب، مش هيك؟ اليوم هناك احتضان عربي للوضع في لبنان واحتضان أمريكي، ولكن الداخل اللبناني المتمثل بالدولة العميقة الموجودة في لبنان، هذه الدولة العميقة وهذا الواقع السلطوي في لبنان غير، يعني لا يبدو أنه يقبل طواعية بهذا الاحتضان العربي وبهذا الاحتضان الغربي والأمريكي. فإذن نحن دولة العميقة بلبنان مرتبطة بإيران بشكل واضح، مرتبطة بشبكة مصالح وفساد في الداخل، وهي تنتج دائما هذه الأزمات. هذه السلطة الموجودة في لبنان هي ولدت أزمات. أتكلم عن السلطة الحقيقية التي تقف وراء إعاقة تنفيذ قرارات الحكومة. كل الناس بيشعروا اليوم، سواء قبلنا بهذا الموضوع أم لا، أنه في لبنان هناك اتجاهين واضحين. اتجاه يعبر عن نفسه بأوامر واضحة أو بقرارات واضحة مثل اللي صدرت بخمسة وسبعة آب لحتى يقوم الجيش بما يجب أن يقوم به، واللي كمان يعني عم نحكي عن الجنوب أو فيما بعد بموضوع بيروت، وهناك اتجاه آخر يعبر عن نفسه بمواربة وبخجل، بيرفع شعار القوى الشرعية يجب أن تسيطر والسيادة واللي بدك إيه، ولكنه لا يلجأ إلى تنفيذ أي شيء. لكن تعبوله عن الاجتماع تبع اليوم تبع عبدة، هذا الاجتماع ما عليه شيء، ربما يكون هذا بعد أن يكون ربما صدر قرار من الحكومة، ربما هناك محاولة أو نوع من الإرشادات خلينا نسميها أو التوجهات التي يريد رئيس الجمهورية أن يعطيها للأجهزة الأمنية، ولكن هذه الأجهزة لا تأتمر بأمر الرئيس. إذا بدنا نحكي دستور، هذه مش بأمره للرئيس، الرئيس بيجمعه، ولكن هل يستطيع الرئيس أن يصدر أمراً تنفيذياً موقع منه؟
0: أي رسالة يريد إيصال الرئيس من هذا الاجتماع؟
1: أنا برأيي لا زال الرئيس يحاول التهويل دون أن يحول ما يقوله.
0: كسب وقت؟
1: لا مش كسب وقت، مخلص الوقت، شو بعد فيه؟ شو ناطرين تدمر بيروت يعني بعد؟ شو كسب الوقت؟ عشو أيام شو عندك سبب؟
0: كيف الجيش بيقدر يفوت وينزع هذا السلاح؟ إسرائيل بتقول مثلاً أنه المناطق التجريبية فشلت، الجيش اللبناني اليوم عم بيعزز دورياته أكتر بالنبطية.
1: خلينا نقول للناس لا يعرفوا الناس، أنت اليوم كلنا تعودنا على الجيش يقوم بمهام حفظ أمن بلبنان، بالانتخابات، بمناسبات بيختلفوا ربما أحزاب سياسية مع بعضهم، بشو بعرفني تدابير تتخذ، يخي جي البابا على بيروت، أوكي هيدي تدابير تاخد شكل حفظ الأمن ومحاولة حماية يعني أي نشاط أو أي شخصيات من أي خطر قد يستهدفها، ولكن مهمة ذهاب الجيش إلى الجنوب مش هيدي ذاتها. الجيش يجب أن يذهب إلى الجنوب، شو مواصفات المنطقة التي يذهب إليها الجيش؟ هي أول نقطة اشتباك إسرائيلية مع حزب الله، هي مكان لبنية تحتية لحزب الله، هي مكان تدمر في إسرائيل المنازل والبيوت وتقتل الناس، وهؤلاء يتركون منازلهم وينزحون. إذن التدابير يجب أن تتخذ، يجب أن تكون بمستوى هذا التهديد. هذا الكلام يعني مش منروح من جزر بالطريق ومنحط حاجز وتيجي الحاجة بترش علينا.
0: يعني الدولة فشلت هي بالمناطق التجريبية؟
1: لا، ليس لدى الدولة اللبنانية، عم بحكي من رئيس الجمهورية ونزول إيه، وتحديداً الرئيس، ليس لديه أي رغبة واضحة بنزع سلاح حزب الله.
0: بس كثير عم نحكي عن عدم رغبة بظل أنه بلده وعهده حالياً على شفير كسب الوقت أو خسارة الوقت وخسارة الوطن.
1: أنا برأيي يعني للأسف ما يجمع الرئيس الجمهورية بالرئيس بري وبهيدي البلاتفورم يلي بمثلها حزب الله وامتداداته بالدولة هي أقوى من الجهة الأخرى الممثلة بالرئيس نواف سلام.
0: وكأنه عم نقسم البلد قدام طرفين
1: البلد
0: ولكن ليه حطيت رئيس الجمهورية إلى جانب الرئيس نبيه بري وتركت رئيس الحكومة نواف سلام؟
1: لأنه بكل صراحة لازم نقول الرئيس نواف سلام يعبر عن هذا الموضوع بكل صراحة، والرئيس نواف سلام ولا مرة بيحكي عن ضرورة انسحاب إسرائيل ووقف التدمير واستعادة الأسرى وإعادة الأعمار إلا أن يقرن ذلك بنزع السلاح، في حين أنه رئيس الجمهورية لم يذكر هذا الكلام ولا مرة مباشرة.
0: يقال بأنه رئيس الجمهورية كان قائد للجيش وبيعرف أكثر.
1: شو قال هو؟
0: الواقع الداخلي تبع الجيش اللبناني.
1: كل الناس بتعرف، كل الناس بتعرف يعني الجيش منه سر وحزب الله منه سر والبلد منه سر والظروف الدولية منه سر والدعم العربي للبنان المشروط بنزع سلاح حزب الله منه سر. بالبلد ما في أسرار، بالبلد في مصالح وتضارب مصالح. نقطة على السطر.
0: ب 17 أيلول في مؤتمر واجتماع بباريس كرمال الجيش اللبناني.
1: لن يؤدي إلى أي شيء.
0: لن يؤدي إلى شيء. أي دول حتشارك فيه؟ ولماذا بباريس حصل؟
1: هناك دول ستشارك لأنه هي عندها نوستالجية على لبنان مثل فرنسا يلي هي ما بقى لها ولا أي دور.
0: بالرغم من عدم دورة الفعل حاليا
1: ما بقى لها دور،
0: ولكن بعدها بتحاول.
1: عم تحاول طبعا لأنه نحن اليوم فيما يتخص اختص بمسألة انسحاب اليونيفل أو بمسألة الكلام اللي صرنا نحن نردده انه صرنا ندعي الاتحاد الاوروبي مرة الفرنسوي ومرة التليان انه نحن بحاجة لوجود دولة. هناك صار نوع من ما بدي سمي صراع، هناك نوع من التنافس الاوروبي الامريكي انه هل تستطيع امريكا ان تقذف اوروبا خارج الاراضي اللبنانية وخارج التأثير في مسألة امنية هامة مثل مسألة الامن الحدود اللبنانية واسرائيل والفلسطينية والى اخره او لا. هذا التنافس هو الذي دعا فرنسا ومجموعة الدول الأوروبية لحتى تقول أنه لا نحن مستعدين نجي على لبنان ونحل مكان يونيفل. ولكن هذا الكلام دونه أول شيء عقب مهم كتير أنه هذا الانتشار يجب أن يتم بموجب قرار بمجلس الأمن. طب هل تستطيع فرنسا أن تتخذ قرار بمجلس الأمن لنشر قوات في لبنان لا تتناسب أو لا تتماشى مع مسألة الاتفاق الإطار؟ أكيد لا. هذا النوستالجية الفرنسية مبررة بهذا النوع، يعني مثل ما بيحبوا اليوم الفرنسيين يروحوا على سوريا لأنه كانوا منتدبين لبنان وسوريا. ولكن هل تستطيع يعني أنه تبيع فرنسا طيارة إيرباص لسوريا إذا الأمريكان ما بدهم؟ فكم بالحري بالإشياء الأهم من هيك. إذن خلينا نحكي هون بالدرجة الأولى. كنت عم تحكيني انه كان قائد للجيش رئيس الجمهورية. نعم نعم، ولكن انا بدي اقول لك شغله انه يجب ان لا ننسى ويجب ان نذكر تماما انه تغول حزب الله على الدوله اللبنانيه بشكل غير معتاد حصل في عهد ميشيل عون. في عهد ميشيل عون يعني
0: الذي كان فيه رئيس الجمهوريه الحالي قائدا للجيش.
1: صحيح. ساعتئذ كان ميشيل عون يقود الدوله لكي تتماهى مع حزب الله، ونحن اليوم لازلنا مستمرين في هذه المرحلة. لم ننتقل برغم خطاب القسم المختلف لم ننتقل إلى مرحلة أخرى. وأنا بدي ذكرك بشغلة، ميشيل عون قبل ما ينتخبوه رئيس قال أنه أول شغلة بده يعملها بعد انتخابه هي استراتيجية الدفاعية. قعد 6 سنين رئيس جمهورية وأدخل كل أنواع الأزمات إلى لبنان ولم يتكلم عن استراتيجية دفاعية. وأول زيارة راح على المملكة العربية السعودية وعلى مصر سئل من قبل العاهل السعودي حول موضوع سلاح حزب الله، فأجاب بالفم الملآن أنه لبنان بحاجة لسلاح حزب الله، وهذا ما أدى إلى إنهاء الاجتماع بطريقة فورية، وخرج ربما بعد 5 دقائق من الاجتماع، ثم ذهب إلى مصر وكرر نفس الخطاب وعاد إلى لبنان ليدخل هو شخصيا وليدخل لبنان في عزلة عن العالم العربي. اليوم نحن نكرر نفس الفصل، نفس الشيء.
0: هالقد
1: نعم هالقد. نحن كنا موعودين بزيارة ليزيد بن فرحان عندما كان الرئيس في واشنطن، من بعد خطاب الرئيس بالسفارة لم يأتي يزيد بن فرحان ولم يأتي قائد القيادة الوسطى، وكذلك أتى كليرفيلد إلى بيروت بزيارات متعددة لم تفضي إلى أي شيء وفشلت روما. واليوم نحن عم نحكي
0: المفاوضات رح تفشل؟
1: ستفشل طبعا ستفشل.
0: هي بدايتها كان واضح منا الفشل
1: طبعاً أو تداعيات طبعاً. أنا قلت هذا الكلام على الإعلام، لا في ناس بيحبوا ولا على طول على طريقة تفائل بالخير تجده، أنا لا أقول مش تفائل بالخير تجده، أعمل للخير تجده. نحن مش عم نعمل شيء من أجل أن يتقدم الوضع في لبنان. اليوم اللي عم بيصير بالنبطية، النبطية منخاف ونقلق، ولكن شايفين مثلي قدامنا
0: أنه
1: أن يكون مصير النبطية مثل مصير بنت جبيل ومثل مصير الخيام.
0: طيب في حال كان المصير يشبه مصير بنت جبيل والخيام يلي هو آخر خط دفاعي عنده يا الحزب حاليا جزين أقليم التفاح وصولا إلى البقاع الغربي، سقوط هذا الخط الدفاعي
1: أو إيش؟ خلينا نحكي النبطية شيء،
0: النبطية شيء والمناطق 100%.
1: أول شيء خلينا نحط حالنا كيف ممكن يفكر العدو الإسرائيلي.
0: هون بدي أسألك
1: كيف بدنا نفكر؟
0: فات على النبطية
1: بعد ما فات؟
0: لا نفترض فات على النبطية.
1: لا خبنا بنسأل، هو عادة الجيوش أولا لا تذهب إلى معارك بس من أجل يعني نزق الاشتباك العسكري والقتال، لا، في أهداف سياسية يجب أن تتحقق من وراء العمل العسكري. يعني العدو الإسرائيلي بيسأل حاله باجتماع القيادة ماذا يحقق لنا دخول الجيش الإسرائيلي إلى النبطية، ونحن كمان بنعرف النبطية وبنعرف الجيش الإسرائيلي وبنعرف الوضع في لبنان، وبإمكاننا أن نفكر مثل ما هو بفكر. طيب
0: تمام.
1: إذا دخل العدو إلى النبطية أو حاول أن يهاجم النبطية شو بيصير؟ طبعا مئات الآلاف سينزحون، ستدمر المدينة،
0: رجعنا لمشهد الدمار والنزوح،
1: ستدمر المدينة. سؤال عند الإسرائيلي، هل هذا النزوح وهذا التدمير سيكون له الفاعلية الكبرى في الضغط على الحكومة اللبنانية لكي تعود إلى طاولة التفاوض وتقبل بالمناطق التجريبية وبمعايير التحقق أم لا؟ هذا السؤال. السؤال الآخر يعني الأوبشن 2، أنه إذا كان مع عملية النزوح لا تشكل عاملا ضاغطا، فهل يشكل تقدم نحو إقليم التفاح وأسقاط مجموعة من نقاط حزب الله يشكل عاملا ضاغطا أكبر؟ هذا السؤال يلي الإسرائيلي بيجاوب عليه، واللي على أساسه سيتقرر كيف سيستكمل العمل العسكري، هل باتجاه النبطية أم باتجاه إقليم التفاح؟ هذا هو السؤال، لأنه العمل العسكري يجب أن يوظف سياسيا. هني شو التوظيف السياسي اليوم؟ نحن شفنا، خلينا نتذكر عندما أطلق الرئيس عون النداء تبعه وقال إحنا جاهزين للتفاوض المباشر، هذا كان شو؟ كان في عقاب القصف التدميري وضرب بيروت،
0: وكأنه إسرائيل دائما تتبع الاستراطيجية نفسها من شد أكثر أمنيا عسكريا.
1: خلينا نتذكر وين صرنا. نحن ب 27 نوفمبر 2024 كانت إسرائيل تحتل 5 نقاط بعمق 4 إلى 5 كيلومتر بلبنان.
0: صحيح،
1: لم نذهب إلى تطبيق هذا الاتفاق، ضلينا نسوي فيه، لا أعطت الحكومة الأمر بعد 7 شهور أو 8 شهور بخمسة آب، وقال الجيش ببلش بواحد أيلول. رحنا لآخر السنة وقلنا، الحكومة قالت نقلا عن الجيش أنه تم السيطرة العملينية على جنوب الليطاني. بأول أسبوع من شباط
0: بنلاحظ الواقع
1: بلش الاشتباك وتوغلت إسرائيل واحتلت يلي احتلت،
0: وكانوا انطلاقا من هون حتوصل على بيروت في حد دلينا نسوف بهالوقت،
1: كأنه انطلاقا من هون ستتساقط نقاط القوة تبع حزب الله الواحدة تلك الأخرى، ونحن رح نضلنا ندور بحلقة الفراغ الخطابي والإيديولوجي تبع حزب الله.
0: أي نقاط قوة عنده إياها بعد غير خطاباته السياسية حالياً؟
1: حزب الله أهم نقطة قوة عنده هو اختراق البيئة السياسية بلبنان بكل امتداداتها وأسقطاتها، بالفساد وبالاقتصاد وبالهيمنة والتوظيفات واللي بدك إياه. هيدا هو يعني. خلينا نطلع نحن من تشكيل الحكومة إلى التعيينات، ما في شيء تغير. ربما هيكي بعض التغييرات، بعض التغييرات. هذا شو بيعني؟ بيعني أنه مجموعات الضغط يلي بتأثر بالقرار السياسي لازالت ماثلة بالمشهد، ومعناتها أنه الدولة غير قادرة أن تتحرر. دولة عم بحكي بمعنى الحوكمة، مش عم بحكي الدولة اللي عم نشوفها هيدي دولة لا تفتقر لمعايير الحوكمة. يعني الدولة لما ما بتقدر تخرج عن تعيين شو اسمه جراسيا أزي يلي محالي أمام القضاء.
0: وكأنه هون أنت سؤالك دايما الواضح أنه غير موضوع نزع السلاح، كمان في علامات استفهام على إعادة هذه التركيبة ولو بوجوه طبعا أخرى، ولكن طبعا نفس التركيبة
1: 100%. ما طالما نحن بالتعيينات لنذهب إلى آلية واضحة بتؤمن تكافؤ الفرص أمام اللبنانيين. يعني ما طالما بعدنا منروح منقول عيننا فلان من دون ما يكون فعلا 200 لبناني 500 لبناني تقدموا بسيرة الذاتية تبعيتهم وتم الاختيار على أساس معايير واضحة، إذا نحن ندور في محاصصة. هاي المحاصصة كان أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو إدارية، فهي تصب في المكان عينه. يعني في يا حوكمة يا ما في حوكمة، ما في نص حوكمة، يا حوكمة يا مش حوكمة، مثل أي شيء بالبلد. يعني مثل الكهرباء، انه بعدنا لهلا مش عارفين من بتكهربا من تركيا ولا من بتكهربا من سوريا ولا منجيب البايب لاين تبع الغاز ما بعرف لوين. وامبارح طلعت صرخه الناس لانه جماعه
0: اليوم كمان في
1: لانه جماعه المولدات انه عمل لك الكيلو وات ب 85 الف ليره لبناني. يعني فلت الدنيا. حتى اليوم سمعنا وقرينا انه
0: اليوم كمان المظاهرات
1: خدمات الالفا والتاتش انه متدني لانه عقود الاجار لبعض الاماكن. طيب خيب الاخير بدنا نفهم،
0: وكانه شركه الفا وتاتش بدها تحاول تعويض الخساره من جيبه المواطن. وحتى كان اليوم في مظاهره ان كان العسكريين المتقاعدين المعلمين موظفي القطاع العام، وكانه هذه الحكومه اليوم عم تلعب بين ملعبين، ملعب امني سياسي مهم وملعب المطالب الشعبيه يلي يمكن لو كنا بواقع تاني لكانه العالم.
1: والله شوف انا يعني لكون هيك منصف وضميري مرتاح ما بتخاطب مع كل الحكومة بنفس الطريقة. خلينا نكون واضحين.
0: حسب كل وزير ووزير؟
1: لا، إلا لأنه في بالحكومة مثل ما قلنا في اتجاهين، في اتجاه واضح يريد الخروج من هذه الحلقة الفساد والمحاصصة، وهناك اتجاه آخر ما بده. بالأخير الحكومة بهذا المأزق. يعني اليوم موضوع المطالب المعيشية، طيب هيدي ما في مش موضوع زد لي وقديش بزد لك وفيني زد لك وما فيني زد لك. يعني الموضوع هو كيف نضع استراتيجية وطنية للخروج من هذا المأزق.
0: خطاب القسم دعا لطاولة حوار بعتقد بقصر بعبدة.
1: لا، ما دعا لطاولة، حكي استراتيجية الأمن الوطني أو الأمن القومي أو شيء من هاللغة.
0: الاستراتيجية الوطنية،
1: كل الدول بتعمل استراتيجيات دفاعية واستراتيجية أمن وطني والبدكية، ما أنه اختراع لبناني هيدا. ولكن هذه الدول كلها عندما تبحث هذه الأمور تبحثها أولا انطلاقا من المصلحة الوطنية الواحدة، وفي لبنان هناك أكثر من نظرة للمصلحة الوطنية، وتبحثها انطلاقا من الإمكانات الوطنية، نقاط القوة الوطنية. يعني حزب الله في يقعد على الطاولة كحزب سياسي يناقش استراتيجية الأمن القومي، ولكن ما في يقعد شريك مضارب للدولة أنه أنا برأيي هيك وأنتوا رأيكم هيك. القصة أنه نحن مش عم نفهم أنه هذه الازدواجية يلي ظاهرة ازدواجية في كيفية التعامل مع العدو الإسرائيلي، هناك ازدواجية أخرى إلى علاقة بالحوكمة بالبنية التحتية تبع الدولة بالمواقع الأمنية. بسألك أنا سؤال، لماذا خي هذه الدولة إجينا وزير مالية جديد غير لا ينتمي لمدرسة علي حسن خليل؟ طب خي هل طبعا تم يعني تقليل طريقة الدفع بلبنان لحتى بطل اللبنانية يقعدوا هون وهون ويتكدسوا؟
0: هو النهج المستمر.
1: لأنه معناتها هل وزير ياسين جابر ما بيعرف أنه الإدارة الرقمية هي الإدارة اللي بتخلصنا من الفساد؟ نعم، لكن لماذا لا يقدم، أو لماذا إذا أقدم لا يستطيع؟
0: لأنه المنهجية مستمرة لوزارات المالية معروفة على حسب
1: كل الوزارات مثقلة بإرث مش عم يقدر الوزير
0: 30 سنة من
1: إذا كانوا منيح مش عم يقدر الوزير ظهره خارج الوزارة.
0: عميد حناخد بريك، وبعد البريك هل لبنان يحتاج فعليا إلى اليونيفيل؟ لأنه فراغ اليونيفيل على الحدود مش بس مهام أمنية، مهام اجتماعية طبية صحية. وماذا عن السجال الذي ظهر إلى العلن بين القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحديدا عن وزير الخارجية؟ بريك ونتابع.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ألو تريزي حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
3: خير شوفي حكي لي ساكت عمين عم تكذب
4: انطوق ليه بدعت لسانك
3: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
7: نتابع 5 على 5 مع العميدة خالد حمادي. أهلا وسهلا فيك من جديد معنا. دايما مواقف نارية، مواقف بتحكي خطاب الشعب يلي لازم يسمعه عن هذه الدولة وعن كل ما يحصل. الجنوب اللبناني بحاجة إلى اليونيفيل، وهل الجيش اللبناني قادر على تأمين الأمن، الميدان والمهمات الطبية والاجتماعية والتعليمية يلي اليونيفيل عم بتقوم فيها بالجنوب اللبناني؟
8: أول شيء اليونيفيل كتر خيرهم طبعاً بيقومون بمساعدة اللبنانيين على مستويات عديدة، ولكن مش هيدا مضمون القرار 1701. مضمون القرار 1701 ألا يكون هناك أي بنية تحتية عسكرية في جنوب الليطاني، واليونيفيل يجب أن تساعد الجيش اللبناني في ذلك. ما حصل أنه نحن أسقطنا اليونيفيل على مستويين، المستوى الأول بالتفسيرات السياسية للقرار 1701 وشو معنات نزع السلاح جنوب الليطاني، هذا أول شيء كان عامل مقيد لعمل اليونيفيل. والمسألة الثانية بقواعد الاشتباك، لما قيدنا أي حرية عمل لليونيفيل بمسألة بيقبل الجيش أو ما بيقبل، وبويكب الجيش أو ما بيقبل، وبفوتوا على البيوت أو ما بفوتوا، وبالتالي هذا الكلام كله كنا نشوف اليونيفيل كم مرة حوصرت وطوقت وضربت بالحجارة وأطلقت النار بعدين عليها، ومنذكر كل هالمسلسل الأحداث. إذا نحن لسنا بحاجة ليونيفيل مثل هاي اليونيفيل، لأنه هاي اليونيفيل ما عملت شيء. نحن بحاجة أولا أن يكون هناك دولة راغبة في بسط سيادتها الحقيقية على كل لبنان، ساعتئذن بيصير اليونيفيل مش 15,000 عسكري، 5,000 تعمل كل العمل الذي يجب أن يقوم به أي قوة دولية. اليوم في استحالة وانتهى التجديد لليونيفيل، وكل هذا التباكي على اليونيفيل هذا دموع التماسيح على اليونيفيل، لأنه
7: لو ما تكون اليونيفيل لكن استفدتوا من وجوده.
8: ما بستفيدوا، ما بدهم يستفيدوا من وجوده، بدهم كل العالم تجي.
7: يعني كبروا إيدين اليونيفيل،
8: كبروا شو
7: إيدين اليونيفيل لتكون عم تعمل دورة الأساسي بالجنوب اللبناني.
8: كبلوا لإيديا، طبعا كبلوا لإيديا، عم لك أسقطناها على مستويين. نحن أول شيء لما بصير الدولة اللبنانية بتقول أنه متعايشة مع سلاح حزب الله ومعتبري أنه في حكومات بتقول ثلاثية جيش وشعب ومقاومة، شو بدك اليونيفيل يعمل يعني؟ خيرت النار، هيدي دولة كانت ساقطة بإيد حزب الله وبإيد النظام السوري. للأسف سقط النظام السوري هناك، ولكن لا يزال بشار الأسد يعيش في مخيلات وفي لا وعي عدد كبير من السياسيين.
7: أداة تحررت الحكومة اللبنانية الحالية أو الدولة من نزعة بشار الأسد ونزعة تمركز حزب الله عليها وداخلها؟
8: والله في مثل ما قلت لك في أطراف بقلب الحكومة متحررين، ولكن بكل أسف هناك ثقل كبير، يعني يا بيروح باتجاه انقسام حكومة وهذا طبعا ما حدا بده اياه، اما ان نذهب بالنهاية الى تغيير، ولكن هذه المرة تغيير دامي بفعل واقع ميداني جديد. اذا استمر الواقع الميداني اللي عم نحكي عنه هلا وذهبت اسرائيل باتجاه النبطية او باتجاه اقليم التفاح، ماذا يستطيع اي واحد من الكبير للصغير ان يقول انه لا خلينا بعد نتباطأ أكثر باتخاذ قرار بمسألة سلاح حزب الله؟ ما حدا. أنا بعتقد اليوم بدأ اللبنانيون يشعرون أنه هناك مواقع في هذه الجمهورية هي عبء على اللبنانيين، نقطة على السطر.
7: سؤال أخير، صار في هذا السهام بين القوات اللبنانية وبين رئيس الجمهورية والحكومة للمرة الأولى بالنسبة لدور وزير الخارجية يوسف رشدي، لماذا غاب وزير الخارجية عن أهم المحادثات والاجتماعات مع رئيس الجمهورية؟
8: واضح ما بدأت ليت يحكوا فيها أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يكون يوسف رشدي معه.
7: والسبب؟
8: السبب ربما عنده فوبيا الاشتباكات الماضية بين الجيش والقوات، ربما هو أساسا يعني بحكم هذا التماهي مع التيار الوطني الحر والتماهي مع حزب الله كذلك، يعني
7: في تماهي بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
8: طبعا طبعا طبعا أكيد أكيد في تماهي.
7: طب ليه لكن؟
8: لأنه منين يجي رئيس الجمهورية؟ ما رئيس الجمهورية بالنهاية هو خيار ميشيل عون، يعني بالأخير رئيس الجمهورية عندما اختلف مع جبران باسيل اختلفوا على موضوع من يكون رئيس الجمهورية، مش اختلفوا على موضوع العلاقة بميشيل عون. العلاقة بميشيل عون هي ضابطة من الميلتين يعني، وبالتالي يعني في تبادل أدوار، في تبادل الأدوار. طيب ليش يوسف رشدي؟ إذا يوسف رشدي مش عاجبكم كوزير خارجية،
7: ليه دعموه بموضوع سفير الإيراني وقتها؟ وطلع أو هو
8: بكل أسف بيشها. بكل أسف أول شيء الموقف من السفير الإيراني كان موقف وطني، ولكنه كان كذلك مطلوب خارجيا
7: من الخارج للداخل،
8: لذلك لم يستطع أحد أن يعارضه. ولكن بالنهاية لما قام يوسف رشدي وقال انه ما بنقبل ولازم يغادر والى اخره، لم نسمع صوت من رئيس الجمهوريه،
7: شفنا بالعكس تمديد لقالوا اداره.
8: برافو عليك. السؤال سؤال، كيف بتقدر انت راس الدوله يقول انه هذا شخص غير مرغوب فيه ثم تلجا اداره بالدوله امنيه ان تطلب منه تعطيه اقامه مجامله 6 شهور؟
7: حصلت بالتنسيق بين رئيس الجمهورية وبين
8: فيني أقول لك بكل صراحة الشهر. موقف رئيس الجمهورية بيعبر عنه بقصة السلاح وغير السلاح، قصة السجال بموضوع السفير الإيراني وكيف منح هيدي إقامة المجاملة، ونفس المعادلة فيك تطبقها على سلاح حزب الله. قدام العالم ما بنى سلاح، ولكن جوا شوفوا يا شباب كيف ننضبه بالتي هي أحسن.
7: مع هيدي النزعة يلي عم تفصل لبنان بين التقدم وبين البقاء مكانه أو حتى التراجع، بنهي هذه المقابلة معك عميد خالد حمادي خبير بالشؤون الأمنية والسياسية والعسكرية. أهلا وسهلا فيك.
8: شكراً.

0: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
0: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

نتابع خمس على خمس دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات متتالية في المنصوري منذ الصباح، وهي الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الأيام الماضية. عقد في وزارة المالية اجتماع خصص لبحث ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. جمع وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة اللبنانية. وبعد الاجتماع أكدت كرامي أن الحديث عقد بناء على طلب رئيس الحكومة وصفة إياه بالإيجابي جدا، ومعلنة التوصل إلى الاستراتيجية بشأن الخطوة الأخيرة في مسار التفرغ والمتمثلة في تأمين الاعتمادات المالية للدفعات المتفق عليها. وأوضحت أن التفرغ سوف ينفذ على 4 دفعات، فيما أصبحت الأسماء التي اختارتها الجامعة جاهزة، كاشفة أن ملف التفرغ يفترض أي

ذكرت مصادر متابعة لحادثة غرق مركب قبالة شاطئ طرابلس أن عدد السوريين الذين نُقلوا إلى سوريا هم 21 شخصاً، وذلك بسبب رفض تغطية العلاج من قبل المنظمات بعد الإصابة بحروق وجروح في حادثة المركب، مشيرة إلى أنه أتت عملية النقل بعد الحصول على إشارة قضائية من الشرطة العسكرية التي سلمتهم للأمن العام. كما كشفت المصادر أنه لم يمانع أي من 21 سورياً التوجه إلى سوريا، وليس دقيقاً ما يقال عن كونهم ضباط في جيش نظام الرئيس السوري السابق، موضحة أنه لو مانع أحدهم الترحيل لأسباب تتعلق بالأمن الشخصي لما نُقلوا إلى سوريا بناءً على القوانين والمواثيق.

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط أن العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا قطع شوطاً متقدماً وبات أقرب إلى التنفيذ خلال الأشهر المقبلة في إطار مسار أوسع لتسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين. وأشار بعد اجتماع مع المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية إلى أن العمل يتسارع بهدف الوصول إلى توافق في المواصفات والمقاييس المعتمدة للسلع والبضائع في البلدين، على أن يستكمل هذا المسار خلال فترة زمنية قصيرة.

سياسياً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء في 14 و15 أيلول 2026.

0: بعد البريك وعلى الساعة 6 حينضم لنا المحامي لوسيان عون، وهو عضو بالهيئة الإدارية باليازا، وحديث أكثر عن قانون الساري اللي صدر بالعام 2012 وهو اليوم يطبق، ولكن ليس هذا التطبيق الفعلي والعملي يعني بحاجة يكون القانون عم ينفذ حاليا. أيضا عن عدد الحوادث، حوادث السير إن كان نتيجة السيارات أو حتى الموتويات يلي عم بتكون بأعداد كتير كبيرة على الطرقات اللبنانية، هل من محاسبة، هل من مراقبة، ولماذا حاليا تم اعتماد تطبيق هذا القانون بعد سنوات من اعتماده وإقراره، وهل المسؤولية تقع فقط على عاتق الدولة اللبنانية، المؤسسات والأجهزة الأمنية، أو على البلديات، على المدارس، وأيضا على المواطن بحق نفسه؟ وكانت وزارة التربية والتعليم العالي أكدت بأن المنهج الجديد في مادة لها علاقة بالسلامة المرورية حتكون بالمنهج اللبناني ليعلموا التلميذ من المدرسة شو يعني السلامة المرورية، قد مهم ما يقعد الصبي الصغير أو البنت إلى جانب بيا هو عم بيسوق بيحطوا السانتور دايما. كلها تفاصيل فإذا بعد البريك.
1: خمسة على خمسة بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. ملف اليوم على جبل لبنان.

0: من تابع 5 على 5 وبينضم لنا المحامي لوسيان عون. أهلا وسهلا فيك حضرتك، عضو بالهيئة الإدارية بجمعية يازا، وحنحكي معك عن قانون السير يلي تم إقراره بالعام 2012 وتم تنفيذه حالياً، عم نشوف بالأيام الأخيرة هيدا القانون
1: تنفيذه بين
0: هلالين. عمين عم ينفذ هيدا القانون وليه بيعنوا أنه اليوم في يوم أمنة بلا ما يكون فجائي وعن جد يطبقوا هيدا القانون؟
1: هلا اول شيء بنحييكم، بنحيي إذاعتكم الكريمه وبنحييك شخصيا كمان
0: استاذ
1: ريكارد. طبعا وبننوه بدور الاعلامي اللي عم تقوموا فيه ومساعد لموضوع السلامه المروريه، بنشكركم. طبعا بالنسبه للقانون، القانون ما بيكفي انه التشريع يعمل قانون، يعني مجلس نيابي بيضع قانون اذا ما في مجال لتطبيقه ما كان عملنا شيء. هلا بنقدر نقول انه يطبق جزئيا. امبارح مثلا من يومين وفي شغلات هيك فيها ايجابيات، اللجنه الوطنيه للسلامه المروريه انعقدت بوزاره الداخليه وهي مفروض دوريا تنعقد. في عندك الهيئه الوطنية للسلامة المرورية، عندك اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مفروض ينعقدوا بشكل دوري، ولكن في تقصير بهالمجال، تقصير كتير كبير ملايين بقضايا سياسية، بينما اللبنانيين والكل اللي عم يمشوا على الطرقات هن شهود على ما يجري.
0: للأسف ما بيكون فقط بالجنوب اللبناني ولكن أيضا بالأماكن السلمية بالطرقات اللبنانية بسبب غياب الرقابة الدائمة وكثرة السيارات والمركبات بظل الطرقات الضيقة الصغيرة وحتى عدد المطويات الهائل.
1: أستاذ ريكارد، إذا نفوت بالأسباب ما في أكثر منها، ما بنخلص. بنبلش إذا بتحب الأشرفية، هالطرقات كان إلا 80 سنة هذه السعة طبعها وبعدنا ما زلنا حتى اليوم. كان في 30,000 سيارة مثلا بالستينات أو الخمسينات، اليوم في 2,200,000 سيارة عم يمشوا. عم بعطيك إحصاءات هيك بسيطة تتاخد فكرة، في 500,000 سيارة بيفوتوا على بيروت كل يوم، عندك 800,000 دراجة نارية بلبنان، يعني صار في اختزاز، ما عاد فيها القوة الاستيعابية، ما بقى في قدرة لحتى يتحملها لبنان. بالمقابل يعني عم تشوف الرقابة كتير معدومة، صفيت الإشارات ما عم يمتسلوا ليا كتير من
0: حتى الإشارات سيارات. ما عم تكون في صيانة دورية لها، عم تتعطل بغالبية المناطق اللبنانية ولا سيما بالمناطق يلي بتكون طرقات مفصلية.
1: أكيد حتى في أوقات كتير عم تكون مطفية
0: 100%.
1: يعني عم يجرب يتأقلم اللبناني إنه يكون إذا مطفية الإشارة يدبر حاله، يشوف كيف بده يتحاشى الناس،
0: تنسيق
1: مرقني تمرقك طمبوني على طمبوني مثل ما بيقولوا. في أشياء فعلا مضحكة ومبكية بلبنان وما عم نتقدم. يعني نجي نفكر قديش قلنا طالعين من الحرب، يعني رح يصير لنا 37 سنة، خلصت الحرب بالسنة 90 لليوم ما في ترامواي، يعني ما في مترو، ما في وسائل اتصال.
0: وجود وسائل نقل متطورة من ترا وغيرها بتحد من حوادث السير وبتكون نقطة إيجابية بالنسبة لسلامة السائق على الطريق اللبناني.
1: كتير يعني بيسافر بيعرف بيشوف قديش وسائل النقل مهمة وبتخفف الاختزاز بالمدن. هون ما عنا منها، يعني بتلاقي إذا بتعمل هيك إحصاء ذاتي بتقف على الطريق شوي وبتشوف قدي نسبة السيارات اللي بيكون فيها شخص واحد قاطع بسيارة، يعني قليل تتشوف مثلا سيارة مليانة أو سيارة فيها 3 ركاب.
0: هون كمان مبدأ توعية المواطن أنه نقل المشترك أكيد. أو سيارة طلعوا فيها 4، ما ضروري كل واحد يكون
1: بسيارة. وما منلومه للمواطن، الله يساعده، يعني مثلا
0: يساعده إذا على همومه الكهرباء والموتور وغيره.
1: طبعا مثلا إذا قاعد بعين سعادة بالفنار بأرن شهوان بده ينزل على شغله، أول شيء كم تاكسي بده يبدل أو كم سيرفيس البسيط، بتعرف البسيط يعني لهلأ بعضهم شوي عم بيجربوا
0: يمشون
1: يزيدوا أعدادهم اتسترا. يعني في مشاكل لا تعد ولا تحصى، وقد ما جيت ساعدت عبترجع لورا لأنه الأزمة المالية واللي هي الأساس عبتنعكس سلبا على الأوضاع هايدي. الحجة عبتكون الأزمة المالية. إذا جينا حكينا بإشارات سير بقلك الأزمة المالية. إذا عم نحكي بدوريات الأزمة المالية. إذا عم نحكي بدراجين عم نطالب فيهم. يعني عم نقول إنه بس على الطرقات الرئيسية مش دراجين.
0: أداة سلامة المواطن اللبناني أصبحت بمراتب دونية جدا نتيجة الأزمات السياسية اللي عم تنعكس على المال والأمن والسلامة.
1: أكيد طبيعة الحال. يعني عم نأسف نشوف قديش أعداد هالضحايا بتصفي النتيجة. عم يجوا العالم لحتى يتعاملوا مع الندم ما بقى يفيد. بيحطوا صورة لشخص ضحية سير لن ننساك. طيب شو بينفع هون؟ في بكي في ندم بس بدنا نتدارك هالأمور. منجرب نوطي من عدد الضحايا كتير عن طريق التوعية عن طريق الإرشاد. منقول ما رح نوصل للصفر. نحن عارفين إنه تا حتى نوصل للزيرو أمنيتنا ولكن ما منوصل له. بس بأقل ما في نوطي أعداد الضحايا لأقل شيء ممكن عن طريق تخفيف السرعة الزايدة مثلا. في عم نشوف هالسيارات هلأ ظاهرة جديدة. آخر شيء عم تصفي البلديات عم تسمح بالراليات بقلب القرى والبلدات وبمواسم الاصطياف. هيك لهم صار حدثان ببلدة ليعات كلنا سمعنا فيها. يعني كان راح قتله من وراء الموضوع. طيب ليش عم تتنظر؟ ليش في طرقات بعيدة عن الهي؟ يعني ضروري ينعمل راليات بقلب المدن والقرى. كمان في مسؤوليات هون على المؤسسات الرسمية على الدولة بالذات. ما مفروض تسمح. يعني هذه الشغلة بدها تنظيم كتير.
0: وكأنه المشكلة مش بس بعدم وجود إمكانات مالية، هي بالتوعية بالإرشاد وبالتنظيم. يعني إذا المواطن بيعرف الأولوية ودوره كيف لازم يطبق على الأرض، كمان البلدية عندها دور، الأجهزة الأمنية عندها دور، والطبيعي
1: طبعا الشرطة البلدية عندها، قوى الأمن الداخلي عندك، كتير سلطات مفروض الهيبة، هيبة الدولة. نحن عم نطالب عطول أنه هل رجل الأمن هل دركي خلي يحمل دفتر الزبوطة ويقف على الأوتوستراد. بتلاقي في هيبة، بتشوف هيبة.
0: المشكلة أنه أصبح القانون على الفقير وعلى الضعيف وليس على الأقوى بالدولة اللبنانية طبعاً. هون يلي طب اليوم عملت لك ضبط، قديه الضبط عم بيكون تقريبا كلفة الضبط؟
1: ما هيك هلا بيتراوح بتبلش مليون ليرة لخمس ملايين.
0: وقديه في تليفونات بتجي بدنا نشيل الضبط عن هيدا لأنه كتير. في وسائط وهيدا بيقرب هيدا الشخص أو قريب من هيدا المرجع
1: 100%.
0: طب كيف بده يكون في هيدا؟
1: طيب هلا عم بيقولوا انه رجعوا ينموا الرادارات. طيب اذا عنه الرادارات اذا رجعت تتخزق المحاضر تبع الرادارات شو النفع؟ بصير اتصالات عم تتخزق بين تتخزق في فترة على طريق الجنوب صار يرشوا بسبراي الرادارات الثابتة. طيب شو استفدنا؟ أو مثلا بعطيك مثل هالسيارات بلا لوحات قدي عم نشوف منها. طيب الرادار لقط سيارة بلا لوحة لمين هيدي؟ مين بتخص؟ ما حدا بيعرف. ما في يعني شو المعالجة بدها تكون متكاملة متكاملة. هيدا هون جرناج ماشي بالدولة. يا بتوصل النتيجة الدولة يا في تراخي. وهون في مشكل سياسي عم يأثر على الأرض. يعني إذا في مشكل سياسي بعدنا اليوم عندك هالزعام عم يتدخل والمسؤولين القضاء عم يرضخ للسياسيين وفي فساد ما رح نوصل لنتيجة. لأنه عم بتشوف هالظواهر هيدي. بتشوف سيارات مثلا حاملين لوحة وحدة. طيب هودي بتقول لغني مثلا مش لفقير أو مش رح يعملوا فيهم محاضر الضبط. بدهم يلحقوا الفقير. طيب
0: 100%.
1: وبعدين هل العذر عم يضل عطول؟ يعني أوقات نعمل حملات مثلا على الموتو دغري عم نلاحظ اعتراضات كتير قوية انه طيب هيدا فقير بده يروح على شغله معطل مشان هيك بلا نورة مشان هيك ما بيسجلها مشان هيك ما بحط كاسك على راسه ما بحط خوزي. طيب ما بدك تبلش من هون. نحن عم نحكي عن السلامة المرورية والسلامة الشخصية. سلامة السايق سلامة الركاب يلي
0: هو سلامة غيرك بتكون انطلاق من الشخص التاني يلي بتخاف يكون هو عم بيشفط حدك وانت سايق على مهلك تاكل اكسيدون بلا ما تحس.
1: اكيد هلا سيارات مثلا ما مفروض تمشي بين الناس يمكن سرعتها بتوصل 250 كيلومتر بالساعة. بتشوفها بتقلع بسرعة كتير كبيرة منا مؤهلة هيدي تتمشي على بقلب بيروت مثلا بالسانترفيل. كلها عبادة. أنا بتذكر أنا من الجيل يلي كنت بالسبعينات هيك وعيت على هالحياة، كنت شوف أشياء وتعلمنا على مبادئ معينة إنه الضوء القوي ممنوع، كان ينعمل محضر ضبط مخالفة فيه الضوء القوي بالعاصمة. هلأ الزمور القوي ممنوع كان استعماله بالعاصمة، كان معمول للوديان للجبال للتنبيه. مثلا أنا تعلمت، أنا علمني المرحوم البابا إنه قبل 100-150 متر بدك تضوي إشارة لما بدك تفوت، مش دغري.
0: حتى قانون السير بيقول لك بدك تكون تارك مسافة بينك وبين السيارة،
1: مسافة كبيرة،
0: ضوي السيارة الإشارة تبع السير وما حدا عم بيطبقها.
1: كان في مبادئ يعلموا عليها. مثلا بعطيك مثل آخر، بدك نزل الشباك قبل شي 50 متر لما بدك تفرق بتضوي الإشارة، بتمد إيدك وبتعمل هيك. يعني شوف الحديد وين. ليش؟ أنا مرة سألته قال لي برق الإشارة ما ضويت، برق اللمة محروقة ما راح يتنبه اللي وراك.
0: هون بترجع للقيم وكيف المجتمع تغير والسقف تغيري
1: والضائري. كان في مثلا أنا كنا نحضر على التلي ليبان، كانت ما كان في غير تلفزيون
0: لبنان،
1: كان يجي أفلام من برا وخاصة من ألمانيا تسقيفية، يعني عن السيارات عن السرعة قدام مقاومة السيارة للصدمات للتنبه. بعدين صار في تقصير بهالموضوع بالمدارس. أوقات كان ينعمل حلقات توجيهية وتسقيفية عن موضوع السير، لأنه السير فن، القيادة فن. لما بدك تسوق هلا بيعلموك المبادئ الاساسيه، بتمشي على الطريق، بس بدك تتعامل مع ميات من الناس كل يوم، بدك تتعود. يعني بيوصل لوقت كل سنه بعد سنه بدك تشوف اشياء جديده، بدك تدارك الاخطار يلي حواليك كلهم. اذا بتلاحظ لما بتسوق يمينك شمالك ورا قدام، يعني مثلا امبارح عملنا حمله الموتويات الجديده هلا عم بتفوت على لبنان عم تنباع 0 كيلومتر في منهم بدون مرايات. تخيل يعني بيشتري واحد على اساس موتو شرعيه وقانونيه بيمشي فيها على الطريق، ما رح يقدر يعرف شو فيه لا وراه لا على شماله لا على يمينه. شغلات كتير اساسيه. بس هلا تجاه هالوضع بقول لك يلا يمشي الحال الواحد. طيب يمشي الحال، بس عم بيروح قتلى، عم بيروح ضحايا، عم نشوف كوارث مثل ما هي امبارح يمكن او اول امبارح كذا سياره صار حادث بشكة، صار حادث مطرح تاني، حوادث قتلية يعني مثل ما بيقولوا
0: حوادث جهنمية ونارية. نعم. إذا بدنا نوصفها. نعم. اليازا عندها دور أساسي كيف توعي المواطن، وعم ترصد وتراقب عبر السوشيال ميديا عبر فيسبوك وعبر كل الصور يلي عم يوصلوا لها المخالفات الكبيرة على الطرقات اللبنانية. نعم. هل في وزارات معينة أجهزة أمنية عم تتفاعل معكم لترصد هيدي المخالفات أيضا وتاخد القانون وتنفذه بحذافيره على كل مخالف؟
1: في تعاون، في تنسيق قد ما بدك. حتى هني عم يطالبونا إنه ما تخافوا من حدا. أكثر من هيك بقول لك، كل صورة عم بتصور حدا عم بيخالف عم ياخدوها معين الاعتبار وعم يعملوا فيها محاضر ضبط.
0: قد ايه دوركم اصبح مرادف وشريك اساسي مع الدولة اللبنانية؟
1: نحن بتعرف اكيد عم نساعد، وهن بيقولوا لنا كتر خيركم ونحن متطوعين، ولكن قد ما كان ما منحل محل الدولة. نحن لا فينا ننظم محاضر، لا فينا نقمع، لا فينا نردع، وما لنا حق. نحن دورنا ارشادي وتسقيفي وتوعوي، نوعي الناس انه هون اذا عملت هيك في خطر كذا، اذا عملت هيك كذا. نرشد الناس من وعيها لما نوصل للأسوأ. وعم نشوف الأسوأ شو هي الغلطة بتمرق على ثانية. قديش
0: يعني هي ثانية الواحد بيتوفى للأسف، والضحايا يلي عم يسقطوا على الطرقات اللبنانية الأعداد عم بتكون مخيفة، وكل دقيقة للأسف عم نشهد على حادث سير على الطرقات. قديه تقريبا نسبة الحوادث بلغت خلال الأشهر الماضية أو هذا الشهر؟
1: يعني وصل لوقت بشهر واحد يعني يتخطى 50-60 قتيل، يتخطى بالحوادث السير رقم كتير كبير، وكان عم يتضاعف. يعني من أول السنة لا المشينا لا تموز آب أيلول كان عم يزيد، لا آب كان رقم كتير كبير، وحذرنا من هالموضوع. وبعدنا بالصيف، تعرف بالصيف في رؤية بتلاقي بتقشع على بعيد، يعني بتقشع الفيو لمثلا 10 كيلومتر قدامك، تقص صافي، ما في غطيطة، ما في انزلاق، ما في مطر، ما في جليد، وفايتين بكرة هلأ قريبا يعني شهر زمان بمواسم الأمطار الجليد التصحيط التلج شو بدها تعمل الناس؟
0: هون بدنا صيانة من وزارة الأشغال وحتى المواطن، هل معقول يكون معه مصاري لا يعمل صيانة لسيارته؟ ما كمان عم نرجع للأزمات يلي كلها متداخلة ببعضها.
1: صح، ما هي هون حجة الفقر. نحن عم نجرب نطلع الناس نطلع منها. مثلا بعطيك مثل، طيب دولابه ماسح للشخص بيقول لك فقير يا خي، اذا بيشتري دولاب حقه 50 دولار، ما هيدا الدولاب بيقتله للواحد. اذا ضربت فرين او ما بتلاقيها للسياره، او مثلا الكاميونات. بعطيك مثل تاني، في فريمان، فريم زيت وفريم هواء. عم يروح فريم الزيت اذا تعطل بيقول لك بعد في فريم الهواء، واذا راح فريم الهواء شو عم بيعمل؟ كوارث، وعم يرتد على شوفير الكاميون، عم يرتد على العالم، لانه ما بيقدر يهديه للكاميون ده بده يروح قتله على هالطرقات، وبيبقوا مسرعين. بتعرف بيبقى في حموله معي لما يكون محمل متقل شيء، عم يسرعوا لما يكون فاضي بيفتكروا معه فراري الكاميون. اوقات بيمشي بسرعه 120-130، منه مؤهل يعني السنتر دو جرافيتي معمول تبعه لحتى يقدر يكون ستابل على سرعة معينة على طريق معينة.
0: التلميذ بالمدارس هو المواطن الصالح بالمجتمع لما يكبر. قد ايه مهم هذه الخطوة الإيجابية من وزارة التربية والتعليم العالي بإدخال السلامة المرورية ضمن المناهج اللبنانية بالمدارس؟
1: هيدي كتير مهمة، ولكن لحديت هلأ للأسف بعد ما حصلت دور الإعلامي كتير كبير اليوم، يمكن عم بيعبي فراغ معين وكتر خيره، بس ما بيقدر يعبي فراغ على صعيد التنشئة، لأنه المدارس دور كتير كبير تبلش بالتلميذ. ونحن كنا عم نعمل هيك حلقات أوقات توجيهية بالممكن وتطبيقية، يعني على سيارات، على أماكن زون معينة،
0: لأنه بس يشوفوا الحادث كيف بيصير فجأة قدامهم بيتعلموا بياخدوا العبرة، غير ما نحكي حكي بس.
1: طبعا أكيد، يعني ما هو بده يدرس بكتاب، هلأ بيقدم على فحص، بده يقدم كرات، بده يتعلم ببلاد برا 6 أشهر. أنا أولادي بالدول العربية 6 أشهر قضوا بمدرسة معهد، بيكون مثل ما هو لازم، وبيعملوا فحص قاسي لحتى يقدر ياخد دفتر ويسوق. مع إنه بيكونوا أخدين هون إجازة سوق بلبنان، بس ما بيكون معترف فيها. ليه؟ لأنه ما عنده القدر الكافي إنه تكون مؤهل على الشخص يلي بيروح لبرا يستخدم الدفتر اللبناني يقلبه لانترناشونال. ما عم يكتفوا فيه، بقول لك بدك تقدم برا لحتى تقدر تسوق.
0: المهم هو التوعية بين الأهل، المواطن، التلميذ والدولة اللبنانية. أهم شيء يكون في هذا التكامل والتعاون بيناتها، وأكيد دوركم مهم كجمعية يازا للتقليل من حوادث السير.
1: أكيد أكيد، الدولة هي بتعرف عندها سلطة الردع. شو القانون؟ ليش نوضع القانون؟
0: لحتى يحمي من شريعة الغاب، يكون في ردع محاسب
1: من الناس ان المخالف بتوصل للسجن اوقات. بعدين لما يحس الواحد انه وصلت القصة لجيبته بتلاقي بشد فرين شوي،
0: خصوصي هلا بهالوضع
1: بحس بالسخن مثل ما بيقولوا. طيب لما بيكون هالضبط 2 مليون ليرة و 3 ملايين ليرة ما رح يكترس، بقول لك ايه بسيطة، بس لما بتصير تخصم من النقاط تبعه على الدفتر وتحرمه منه، يعني بصير يحس بيعرف انه في تدبير زجري لحتى انه يوعى شوي ويلتزم بقانون السير.
0: المحامي لوسيان عون، اهلا وسهلا فيك، عضو بالهيئة الإدارية بجمعية يازا. شكرا على هذه القراءة يلي إلها عليها بالسلام المروري، لحتى قدر المستطاع نوعي المواطن على هذا الدور وعلى أهمية الحفاظ على سلامته وسلامة غيره على الطرقات اللبنانية اللي هي أيضا بحاجة لصيانة.
1: نحن بنشكركم بدورنا.
0: أهلا وسهلا كمان.
2: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: نهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

اتهمت أمريكا شركات صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي بنسخ تقنيات بصورة غير مشروعة من شركات أمريكية تعمل في المجال نفسه، بخطوة ربما تزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين قبل اجتماع مزمع بين قادة أكبر اقتصادين بالعالم بوقت لاحق من هالشهر. وذكر بيان صادر عن مسؤولين بجهات إنفاذ القانون والاستخبارات الأمريكية أن الشركات الصينية تمكنت من نسخ الملكية الفكرية لمختبرات أمريكية متخصصة بالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية تعرف باسم التقطير، وهي عملية تدرب فيها نماذج أصغر حجماً بالاعتماد على مخرجات نماذج أكبر وأكثر كلفة بهدف خفض تكاليف تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة. خلص ثلاثة باحثين من شركة إلكترونية للتعبير علناً عن مخاوف من إمكانية خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، وحذروا من أنه ربما يؤدي هذا الأمر إلى فناء البشرية بشكل كامل. وكتب الباحث بهذه الشركة الرائدة بمجال الذكاء الاصطناعي عبر أكس: استقلت اليوم من هذه الشركة بعدما أمضيت السنوات الثلاث الماضية في إجراء أبحاث التدريب المسبق للنماذج في كل من OpenAI، معتبراً أن أي من الشركتين لا تتصرف بمسؤولية، إنهما تتسابقان مباشرة نحو الوصول إلى ذكاء قادر على تحسين نفسه ذاتياً ضد حياة المواطن والإنسان. أطلقت شركة خلال مؤتمر EFA 2026 كرس التخزين المحمول SSD الأنحف في العالم بسماكة 3.8 مليمتر وبساعة 512 جيجا بايت وواحد ترابايت مع موصل مغناطيسي خاص وكابل لألو، وبيدعم هذا القرص تسجيل فيديو أبل بدقة 4K وبسرعة قراءة 1050 ميجا بايت بالثانية، ويطرح بالربع الأول كان على أساس ولكن تم تأجيله إلى الربع الأخير من العام 2026.

0: بخمسة على خمسة رح نتعرف على قصة طبيب جراح بنهار ولكن مؤلفة موسيقى بالليل، ودايما بيكون عم يحكي عن هيدا الموضوع. ليه بنهار بيكون طبيب جراح ولا عشي مؤلف موسيقى؟ نسمع هيدا القصة.
1: بنهار طبيب جراح، بالليل أنا مؤلف أغاني وملحن. أنا بوعى كل يوم 6:15 الصبح، من بعدها بيكون العمليات بتتبلش 7:30. الاتجاه تبعي هو بيكون على غرفة العمليات. بغرفة العمليات دايما بحط بيجي بسمع دايما موسيقى، وكل إنسان بيعمل شي بحبه وعنده شغف لإله بيعطي من قلبه وبينسى الوقت، بيصير الوقت هو بيساوي النتيجة الحلوة. هذا النهار الطويل رح يوصل على محل بين المستشفى والكلينيك بده يخلص، بس أنا بكون بعد ما خلص نهاري برجع على البيت كوفي عراية، وبعدين أكيد الكتابة هي علاج للروح. كل الضغط اللي كان عندك إياه بالنهار تلاشى، من أنا وصغير بكتب أغاني مع ألحانهم، كانت هواية لإلي بتعبيلي وقتي وبتخطفني. Just make me beautiful. كتبت Just make me beautiful، والغنية اللي بتحكي عن جمال، لأن أنا بتعاطى مع الجمال كل النهار. عم سجلها مع صديق طفولي، كنا سوا بالمدرسة، بعدين كل واحد منا راح باتجاه، هو راح بعالم الفن والموسيقى، أنا راح بعالم جراحة التجميل والترميم. Just make me beautiful. I wanna see myself again. أنا بي هلا وعندي أولاد، وهذا الشيء خلاني أعمل غنية، أكتب غنية لأولادي بعد ما بيعرفوا فيها. هلا عم نخبر عن شيء ما حدا بيعرف فيه. الغنية اللي كتبتها عندي صعوبة إني سجلها، حتى وقت بكون عم بقراها بوصل المحل غص، مشان هيك يمكن بعد ما مني مسجلة. بقول فيها وقت بيكبر الولد بينسى يمكن انه كان صغير وكان في حدا هديه ليمشي، ويمكن هذا الحدا اللي هديه ليمشي بيرجع بالقلب، بيصير بده مين يهديه له ليمشي.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها، غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: نتابع خمس على خمسة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان من السويداء إلى لبنان. حمل علاء أدواته وترك خلفه منحوتات حطمت الحرب ولم تستطع محو الحلم. قصة نحات سوري بعده محافظ على الأمل رغم الحنين يلي ما عم بفارقه أبدا.
1: وقت اللي صارت هاي آخر هجمة على السويداء هيك فاتوا على البيت عنا وكسروهن وهن عم بيرددوا إنه هاي أصنام وهاي أمون. أنا من سوريا من السويداء من قرية دامة. أنا جيت على لبنان بس بلشت الحرب تقريباً. وقت اللي جيت من سوريا على لبنان حتى تيابي ما جبت، حملت أدواتي، الأزميل، المطرقة، الروتر، الصاروخ. وأنا وصغير كنت روح أنا على الرحلة اللي بتقوم فيها المدرسة كرمال روح على المتاحف، يعني أكثر شيء رفقاتي يروح يلعبوا أنا يبقى بالقبال التحف أو التماثيل هاي القديمة. وأنا وصغير اشتغلت مثلا في كميون ترابي نزلوا جبل إجبل، حدا بده شغيل روح معه، وكنت بهذيك اللحظة بقول اتذكر يا علاء أنت بدك تكون نحات. رحت لعند الأستاذ فؤاد بعصير، هونيك تعلمت النحت، تعلمت التقنيات، الشغل على الخامات، يعني كنت أوصل الليل مع النهار كرمال أتعلم الرسم والنحت. أمي كانت تجيب لي عدة الرسم، تجيب لي الورق، الألوان، هيئ لي هذا الجو تمني أرسم. أنا عشت طفولي صعبي، عشت مراهقة صعبي، عشت لحديت هلق الحياة صعبي، تعذبت كثير، وهذا الشيء اللي ما بحب أولادي يفوتوا فيه. يعني أنا كنت من حبي لأني بدي أتعلم أوصل للنحت أحياناً نام على الأدوات، يعني خلاص ما عاش في طاقة، نام على الأدي، نام على وين مكان، ما تفرق معي، ما في مطرح نام فيه يعني. وأنا عبنحت إذا بتسألين شو اسمي يمكن ما بجيهم، بكون بموت ثاني، بعالم ثاني. من وأنا صغير بحب الوحدي، وبعدي مع الوحدي لهالتاريخ، يعني بحس الملجأ لإلي لأفكاري. إذا بدك هونيك المصنع تبع النحت، هاي آخر هجمة على السويداء، هونيك فاتوا على البيت عنا وكسروهن وهن عم بيرددوا إنه هاي أصنام وهاي أمون، وموضوع مؤلم كان. أخذوا لي البدايات تبع أجمل الأعمال كانت عندي لحديت هلق. أنا ما شفتهم هن عم بيكسروها، شفتهم بالتليفون، بس جواتي بيخلق شيء إنه هن بعدهم موجودين، هاي الأعمال ما تكسرت. سويدا بالنسبة لي مقدس، يعني أنا يا ريت أرجع هلق بهالتوقيت على سويدا، بس ما في، بس ما يكون في أمان مش حلو الحياة. سويدا بشتاق مثل ما بشتاق الطفل.

صدر عن الجيش ما يلي: في ظل التوترات والتطورات الأخيرة يهم الجيش أن يوضح الآتي. في موجة جديدة من الاعتداءات المدانة والواسعة، صعد الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأيام الماضية استهداف المناطق السكنية والمؤسسات، موقعاً عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى، آخرهم 12 شهيداً على الأقل بينهم أطفال ونساء في مجزرة في بلدة كفر رمان النبطية. إن استمرار هذه الاعتداءات والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير الوحشية في الجنوب لا يترك مجالاً للشك حيال النوايا العدوانية، ويناقض القوانين الدولية ويهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار، كما يمثل خرقاً فاضحاً لسيادة لبنان وأمنه. وفي مقابل التزام الجيش، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بالاتفاق، إذ بلغ عدد الخروقات حوالي 7700 خارق اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران لعام 2026 ولغاية تاريخه، كما أطلق الاحتلال نار على مقربة من عناصر الجيش ودورياته. إن هذه الاعتداءات والخروقات المتكررة، لا سيما الأخيرة منها، أدت إلى موجة نزوح جديدة من المناطق التي اعتبرت مناطق آمنة، كما أكدت أن غاية الاحتلال الإسرائيلي هي ضرب مصداقية الجيش في الداخل وأمام المجتمع. إن وقف الاعتداءات والخروقات هو العامل الأساسي لاستكمال الجيش، أي الانتشار وتنفيذ المهام وفق اتفاق الإطار. وزير الإعلام بول مرقص: بعد جلسة مجلس الوزراء بحثنا وعدلنا بعض بنود مشروع الموازنة العامة على أن تستكمل الدراسة يوم الجمعة، وغدا سوف تعقد جلسة حكومية في القصر الجمهوري. إذن هذا هو كلام وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة مشروع الموازنة العامة. هذه الجلسة التي ترافقت أيضاً مع وقفة للعسكريين المتقاعدين، للمعلمين وموظفي القطاع العام، التي تطالب بضرورة أن تكون كل الحقوق الخاصة بهم موجودة ضمن مشروع الموازنة العامة.

0: هون بنوصل لختام هالحلقة من 5 على 5. موعدنا بيتجدد بكرة معكم بحلقة جديدة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

واعي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.

0: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: التفاح تان
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تان.
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت تاع تعبولت تعبولت تاع
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: طلب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شوفي احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقال لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: tout encore moi.
1: Les Minostalgies présentent.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
4: ألو تريزي خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
5: ب 12 أيلول.
6: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

عجر رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بنتك على شهرين

0: موردتا موردتا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موردتا موردتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موردتا موردتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

بيسألوا علينا وليش حبينا بيسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: حبيبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطق ليه بدعك لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام. جبل لبنان.

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحساب، وأنا من قبلك لم أدخل

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

Allô? Allô?